0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها وياك

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضوي الدنيا بعيونك، وكضوي الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: بيد أعد الخير يزيد سهلة إن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الجورة مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد؟

0: يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير.
0: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
0: وبغداد.
4: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
0: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
6: بانجور بانجور
0: بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد. أهلا أهلا بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان، عبر الراديو على 91.5 أو عبر تردداتنا الرقمية في كل منصاتنا الألكترونية. أهلا بالجميع وصبح عراقي وبداية أسبوع حلو إن شاء الله عليكم. تحية لكل الزخم المرور اللي موجود في شوارع بغداد ويسمعونا على الراديو، وإن شاء الله بداية صبح حلو عليكم وتعيشون صبحية حلوة ويا برنامجكم من الأحد إلى الخميس. بانجور. يلا حبايب ندير بالنا بالسياقة، ندير بالنا من السرعة، ندير بالنا من اللي يكسرون علينا يمنى يسرى. ندير بالنا حزام الأمان، أوكي، التليفون، يعني دير بالكم، عافية، دير بالكم، تلحقون أنتوا منايمين زين يجوز، والشمس بعيونكم، والتليفون يجوز يعني أكو واحد أكتف الصبح يدقدق ويحكي، يعني تلحقون على المليارات ما طايرة قابل شن راح تمو جابسيها بشي سوي مو سويها طرشي بالدباد. لا صدقنا أحبابي، ندير بالنا بالطرق رجاء، لأنه حرامات دا تصير أشياء ما تسوى. يعني زين التليفون دا يدمر سلاسة أي شي، فدير بالك توصل بالسلامة أو بالترافيك لايت، ممكن يعني هم تجيك غرامة وهم ممكن يسبب لك حدث لا سامح الله أو حادث. فسلامة، ألف سلامة عليكم، إن شاء الله أخباركم حلوة جمعة وسبت. ويلا في بانجور لساعة 10 راح نعيش إن شاء الله أحلى جو وأحلى صباح مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

صباح الخير والسعادة عليكم. اللي افتهمناه من عمرو ذياب بالأغنية أنه أكو وحدة تسوي نفسها ضحية، شقد يمارسون دور الضحية ويبتون ويتبسبسون ويتشكون وما عاجبهم شيء أو ما مقتنعين باللي عندهم، في حين هم عندهم ممكن أبسط مقومات السعادة ويكونون أغنى بكثير من غيرهم. بس هو شنو اللي يخلي الإنسان سعيد فعلا؟ أهلا بكم في 360. طبعا السعادة ليست لحظة عابرة، بل أسلوب حياة ينمو بالرضا والامتنان والعلاقات اللي تمنحنا معنى نبلغها لما نتوقف عن مطاردتها وتبدأ في عيشها ببساطة. هناك خطوات بسيطة وفعالة قد تعرفها للمرة الأولى عزيزي المستمع. أولا العلاقات الإنسانية، تعرفون إنه العلاقات هي أساس السعادة؟ تخيلوا يعني وجود أشخاص داعمين ومقربين هم أكثر أهمية من المال ومن المكانة. 2 العطاء ومساعدة الآخرين، هاي الحالة تزيد يزيد العطاء ومساعدة الآخرين الإحساس بالسعادة، لأن الإنسان يلقى قيمته في التواصل مع غيره. أيضا السعادة مو لحظة عابرة، بل هي عامة أو حالة عامة من الرضا عن الحياة والشعور بالمعنى والارتباط. أهمية الامتنان أيضا أحبابي، أنك تقول الحمد لله أنا زين، عندي سيارة، عائلتي بخير، عندي راتب مثلا، أمشي أنا بحالي، هاي كلها تحت مسمى الامتنان. فيساعدك الامتنان على رؤية قيمة ما عندك بدل من التركيز المستمر على النقص وعلى ما تفتقده.

صباح العافية على الناس اللي تتريق، اللي تشوف الصبح شو تشوف تتريق. تعال أقول لك شنو المفيد وشنو المضر. الناس اللي تشوف موز وتتريق موزاية الصبح، هذا أبداً مو خيار مفضل على معدة فارغة، لأنه يحتوي الموز على فوائد جمة للجسم، بس تناول الصبح قد يسبب ارتفاع سريع في سكر الدم بعدين ينخفض كلش. أيضا اللبن، لا لبن، لا زبادي، لا لبن ينأكل يعني الروبة، ولا اللبن اللي ينشرب. يفقد الزبادي فوائده الكبيرة لما تتناول الصبح بسبب تأثير حمض المعدة على البكتيريا النافعة. زين، والقهوة، القهوة لا ينصح بشرب القهوة في الصباح لأنها قد تسبب الحموضة والانتفاخ والتهاب المعدة، أقصد هنا على معدة فارغة. أوكي؟ أيضا عصائر الفاكهة هم لا ينصح بأن تشرب عصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر على معدة فارغة. زين، شنو البدائل الصحية والجذابة؟ يمكن الاعتماد على قائمة متنوعة من الأطعمة الصحية في وجبة الفطور، مثلاً شوفان، توت أزرق، وبيض. تذكر أن ليست كل الأطعمة الصحية مناسبة على معدة فارغة. اكتشف ما الذي يفضل تناوله صباحاً وما الذي يستحسن تأجيله حتى ساعات متقدمة من النهار.

بونجور، صباح النور، صباح الأنوار. هسا يقولون ماكو أنوار لأنه ماكو كهرباء، أكو شمس وأكو ألواح شمسية. تحية للناس اللي استخدموا وصارت عندهم، صار اعتمادهم على الطاقة الكهربائية اللي تحولها لهم الألواح الشمسية. زين، طبعا بالمناسبة ثقافة الألواح الشمسية انتشرت كلش أحبابي، كلش، وفي كل دول العالم وبالعراق تحديدا. زين، هذه الألواح الشمسية تنتهي صلاحيتها؟ طبعا. زين، تنذب؟ هي تنذب بس حرامات، لأنه هي مو نفايات أبدا، كنز من المواد الخام.

يعني قبل ما نخوض في تفاصيل الخبر، احنا نأمل الحكومة العراقية ترفع الجمرك على الألواح الشمسية حتى الناس تقدر تشتري ويصير اعتماد عليها، وبعد ما تصير هذه يعني الأمور يعني ما تتخربط الأمور ويا أبو المولدة، ما يصير الاعتماد على الوطنية، أخذوا راحتكم بعد لا تنطون وطنية، الناس تشتري ألواح شمسية وتكون بأسعار مناسبة والكل يخليها في بيوتها على الأقل، فتشي مساعد يعني على أقل تقدير شيء مساعد للوطنية أو للمولدة. على العموم أحبابي، يقول لك بعد 30 سنة من الخدمة لا تصبح الألواح الشمسية عديمة الفائدة، بل تحتوي على مواد قيمة يمكن إعادة استخدامها. هو شنو اللي يوجد داخل اللوح الشمسي؟ أحبابي، هذا اللوح اللي تشوفوه يحتوي على زجاج من 70 إلى 75% وألمنيوم وسيليكون، نحاس وكميات صغيرة من الفضة وبعض المعادن الثمينة. زين، لماذا إعادة التدوير مهمة؟ لأنه تقلل إعادة التدوير النفايات الإلكترونية وتحافظ على المواد الطبيعية وتحد من استخراج مواد خام جديدة. من الإتلاف إلى إعادة الاستخدام، يمكن استخدام المواد المستخرجة لصناعة ألواح جديدة أو منتجات صناعية أخرى، مما يدعم الاستدامة. مع تزايد أعداد الألواح الشمسية أحبابي اللي تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي، تصبح إعادة تدويرها صناعة واعدة وسريعة النمو. نهاية عمر اللوح بداية دورة جديدة للموارد. الألواح الشمسية القديمة ليست عبئا على البيئة، بل فرصة لاستعادة مواد ثمينة ودعم مستقبل أكثر استدامة.

0: هم بالفعل لو بيتوا بيطفون حتى الشمس علينا، الشمس والقمر عادي، بس نطلع ننور احنا.
1: اغشكاني.
0: صباح الورد عليكم والشمس العراقية الحارة الحلوة الحبابة. يا ربي إن شاء الله تشرق قلوبكم بالخير والبركة، وإن شاء الله تشوفون وجوه طيبة، نفوس طيبة، وجوه تجيب الخير، تجيب الرزق، تجيب السالفة الحلوة. كون واحد يجيك يجيب لك سالفة حلوة هسه يا أخي. ما يصير أنت والحكومة علينا، ما يصير أنت والكهرباء علينا، أنت ليش تفتحون مواضيع تبعزق القلب؟ يعني عافية، يعني لا تفتوها لقلوبنا، يعني جيبونا مواضيع حلوة. هسه أنت شكلك على قدك الحمد لله والشكر، فلوس ما عندك، جايب لي مسألة كوفة السالفة بطوية رجالي شعلي. يعني صلي على النبي. المهم الله يصبرنا على عدة أمور الحقيقة، مو بس يعني مو بس هاي الأمور السياسية والأمور هذه، مرات واحد يعني ما يعرف منين يلقاها. على العموم اهلا بمسجاتكم على واتساب على 0770011415.

0: البداية من أبو دلة، اللهم ارزقنا ألسن بذكرك عامرة ونفوسا بقضائك مطمئنة، واكتب لنا من الخير ما لا نعلم، وادفع عنا من البلاء ما لا نطيق، واجعل يومنا مغمورا بعفوك، محفوفا برضاك، مكللا بكرمك، إنك أنت الوهاب. أسعد الله صباحكم. ومن ذاكرة الزمن الجميل موال ولا أروع للراحل فؤاد سالم، أتمنى أن ينال إعجابكم كلك ذوق أبو دلة، شكرا جزيلا إليك. تحية إلى الأخ صدام الزبيدي، وشكرا للبطاقة الصباحية المشرقة. مصطفى الجبوري، صباح الخير، أشرقت شمس يوم جديد، اللهم نسألك نهارا مستبشرا وهما راحلا ويوما رائعا وقلبا مطمئنا ورزقا كثيرا وتيسيرا لأمورنا، آمين يا رب العالمين. عباس الحمداني، اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. أسعد الله صباحكم، صباحك سعيد، وحي الله أبو سمرة. أركان أبو حمزة، صباحكم خير ومحبة، أحلى صباح وبداية أسبوع جميلة للجميع. تحية كبيرة إلى مسز بان الوردة، وتحياتي إلى أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة، وبعث لنا فويس. هلا والله.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، وبداية أسبوع جميلة وصباح الأمل بالله، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: حياك الله يا أستاذ أركان. إلى الأخ العزيز باسم القرغلي، بعد طول غياب أشرق من جديد.
2: صباح الخير ستبان الموسوي، صباح يا حلو عليكم وعلى مستمعين راديو الرشيد. بعد انقطاع دام لفترة أشهر رجعت أسمعكم، شكرا جزيلا لكم.
0: وشكرا لك كذلك، ألف حمد لله على السلامة أخونا العزيز، وإن شاء الله أنت والعائلة بألف خير. على اللايف ستريم الخاص ببانجور على الفيسبوك، عبد الكريم الحلي، صباح السرور، وأبو لمار، صباح الخير والصحة والسعادة على الجميع، وعليك ستبان الغالية، يسعد صباحكم أخواننا وأهلنا الطيبين، وتحية لكل من يستمع إلى بانجور على راديو الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

بونجور، صباح النور مستمعي راديو رشيد في شوارع بغداد وباقي الأماكن حول العالم. تحية جميلة لكم جميعا، تحية لكل إنسان مسالم يمشي بالشارع، معتد بنفسه، محترم نفسه، يعني هذه الأمور. وتحية هم تحية ننطي هذا اللي مسوي نفسه سبع البرمبة. سبع البرمبة هذا المثل اللي دائما يمثل به الشخص اللي حاول إظهار نفسه بمظهر شجاع ومقدام، وهو بالحقيقة عكس هذا الشيء تماما. وراء هذه الكلمة أحبابي سبع البرمبة أكو قصة من التراث الشعبي، تعالوا أحكي لكم إياها بسرعة.

البرومبا أصلها مصري أحبابي، قديم مستحدث من كلمة البرومبا، يعني تنطق أحيانا بومبا أو برومبا. تعود لمرادف البومبا أو الطولومبا، وهي مضخة الماء اليدوية القديمة اللي موجودة بالقرى والأرياف المصرية. المقصود بسبع البرومبا هو أسد مضخة الماء، يعني أي شجاع في مكان لا يوجد فيه خطر ولا يحتاج لشجاعة، أو شجاع على أشياء تافهة ما تستوجب استعراض عضلات. الصراحة أحبابي تتداول الأجيال قصتين شهيرتين لهذا المعنى. القصة الأولى حارس البرومبا اللي هو مضخة الماء أو حارس البومبا. بالقرى القديمة كان أكو مضخة ماء عمومية، أوكي؟ يجتمع حولها الناس. كان أكو رجال يستعرض قواه وشجاعته وعلى الأطفال والنساء يم هذه البومبا أو البرومبا، ويفرض سيطرته عليهم بس على الجهال وعلى النسوان. لكن لما يواجه أي خطر حقيقي أو يجون رجال أقوياء تشوفه يتجبجب وأحيانا ينهزم، فصار الناس يتهكمون عليه ويسموه سبع البرومبا، أي أنه شجاع فقط عند مضخة الماء. القصة الثانية حكاية الفلاح واللص. تذكر بعض المأثورات الشعبية أنه فلاح كان يجلس بجانب البومبا أو البرومبا في أرض، يعني في أرض بالليل لحراستها، وكان يظهر بالقوة والشهامة أمام زوجته وأهل بيته ويصيح أنا السبع أنا السبع. ولما إجا الحرامي الحقيقي وسرق المحصول، صاحبنا خاف وضم راسه، ولما سألت زوجته عن شجاعته قال لها مبررا أنه حرس البرومبا بس ولم يتفق على حراسة المحصول. فصارت تقال لكل من يدعي البطولة في المواقف الخطأ واستعراض العضلات الفارغة.

0: صباح الخير عليكم سبع البرمبات عيني انتوا العضلات وينكم؟ صباح الفل عليكم. شوفوا خلونا نتفق، انتوا سباع سباع سباع بالدوام، سباع بالشارع، سباع ولد سباع، وصنتوا شرف هالقاع والنعم منكم، بس انتوا بالبيت بزونة مغمضة ياو. انتوا حبابين وعقلين وتسمعون كلام. اليوم اسألكم سؤال اني وسام ماجد، وين انت تعيش دور سبع البرمبة اكثر، او منو تعرف عايش دور سبع البرمبة؟ بالبيت، بالدوام، بالمحل، بالشغل، بالشارع، يعني اكو هواية مثلا يطلع عشر العام مالتهم بالفرع وبالهاي يمشي هيجي وفارد عضلاته وبعرف شنو، وبس يفوت بالبيت يريد يرجع البيت يسد الباب على كيفه يعني ينبسط. ها فوين عايش انت دور سبع البرمبة؟ اهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، صباح الفل عليكم مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، تحية للناس. شوفوا أحيانا مثلا أنتوا قاعدين بالدوام وأكو واحد يعني مسوي روحه سبع البرمبة، فتكونون قاعدين وهو تشوفوه أول ما يعني يدخل للبناية متقلص. إجل المتقلص. والله يسوي نفسه هيجي، يعني ليش تتقلص؟ تشبيك استرخي. ومن يجي للمدير يسترخي. زين والله يسوي نفسه على اساس هو فتشي، يعني يمشي يعني هو

0: يعني تتحاشوه ممكن، لأنه هذا أحيانا يكون هجومي، أحيانا هو يريد يبين عضلات عنده، يعني يبين هو عنده فد قوة، بس هو لا، فارغ من الداخل. أوكي، أهلا بكم، أهلا باتصالاتكم، مع اتصال على الهواء. السلام عليكم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: تحياتي لك وللمخرج وكل الكادر وكل المستمعين.
0: يا هلا يا طيب، منو جاي؟
1: همنا والصفات.
0: ظافر الدباغ.
1: اي والله،
0: اهلا اخونا الطيب.
1: حياتي لك، ما اقول لك والله يعني حقيقه، مو يعني استغفر بكم، انا يعني كل شعبكم الله شاهد. بس انت بذا شغله على الراديو ماتي
0: نعتز و...
1: بس لو ما حصلكم اول اتصال بعد ما اقدر اتصل.
0: يا عيني، اليوم الحمد لله حصلتنا. ومرحبا بيك يا ظافر الدباغ. منو هذا سبع البرمبه اللي بحياتك؟
1: حيل. والله هو العراق 90% سبع البرمبه.
0: اي،
1: والماي والماي والماي ماشي من جوا
0: مع الاسف.
1: اي والله.
0: زين بالشغل. اي
1: بس احنا نمشي بكلام رب العالمين
0: ونعم بالله.
1: اي لا، على المريض حرج، هذا نعتبره مريض تركه اولى.
0: يعني كيفية يعني التعامل وياه شون؟
1: والله إذا كان الكلام من فضة السكوت من ذهن، يعني أسكت مقابل أحسن. أحفظ كلامتي وأحفظ يعني أحفظنا شخصيتي قدام أحسن ما أنزلها. يعني بالنسبة لي طبعاً هاي الحادثات اللي صارت، استحداثات عندي صارت تقريباً 6 سنين 5 سنين.
0: أي
1: كنت أتدخل بهواية أمور، يعني مشاكل، يعني أنا مشكلتي شوية الله يشفيكم الشر.
0: يعني
1: اتعارك ويا ذبان وجهي، صار ما ادري اقول لك اتعارك ويا ذبان وجهي. هو هذا انا كنت هيك لما انشب احد ب 15 مليون على علابيتي.
0: يا عيني.
1: اي والله كنت صدق، ونديت قاعد اتعاقل بعد.
0: يعني انت كنت سبع البرمبه تريد تقول؟
1: والله يا رجوله ما ادري اللي كانت سبع البرمبه، بس هي نوبات استفزازات تصير بالموضوع.
0: اي زين.
1: اي فاضل الاستفزاز، يعني واحد لازم خلينا نقول يثبت نفسه ويثبت نفسه.
0: والله اخويا ظافر، انت ايش دعوة عليك كنت تتعارك؟ ايش بيك ويا ذبان وجهك؟
1: مو انا ايش اقول لك، انا هاي الاستعدادات صارت عندي ومبطل 6 سنين.
0: اي ليش؟
1: 2019.
0: ليش يعني كنت تعاني مثلا من فتره مضغوطه مثلا عندك؟
1: لا والله مو قصد مضغوطه، بس يعني ماخذها بحياة صدر.
0: عندك عضلات وحاير وين توديها؟
1: المشكلة الخوز زلمة يسب هذا الزمن، أنا أحكي لك.
0: أي
1: الخوز زلمة يسب على عائلتي.
0: صح،
1: الخوز زلمة يجيب العلاج لعائلته ويرجع يحضن جهاله وينام.
0: والله صحيح، عافية
1: والله
0: عليك.
1: والله
0: صدقيني
1: ورا مشكلتي هاي أم الأزمة 19 قلت لك صار فصل عشائر وقانونيا وعشارين.
0: نعم،
1: وفصلنا 15 مليون صدقيني العشيرة ما شالت وياي، كيف صرت أنا مسبب بالموضوع؟ و15 مليون دفعتها على ترجلي. فكرت بالموضوع، هاي 15 مليون لو مسافر بيهم متونس ولا دافع حيج خاوي.
0: صحيح. اي والله
1: انا هيك مو شوي، انا شوي احب السفر يعني.
0: أيوة.
1: فربطتها بسفره، قلت لو مسافر لي 5 سفرات ام المليونين مو احسن لي ام الملايين؟
0: والله ترجع اول ما تنزل من المطار تبوس بالعراقيين، يمكن هالقد ما مرتاح نفسيا.
1: مو قلت لك بحير صدر، وهي مشكله قلت لك هي استفزاز وبحير صدر، خليها بحير صدر مو شو مكان. اي يعني لما وقعت فيها بعد المشكلة بعد عن الشر وغني لي.
0: يلا المهم
1: احكي عن نفسي، انا احكي عن نفسي رجال. اللي يقول لي انت جوان، اقول له جوان نعم، انا جوان. انت خوز زلمة ولا المخوز زلمة؟ الخوز زلمة، الخوز زلمة يرجع يقول لك يرجع على تسكر عليها بس لا اثر ولا اخر.
0: عاشت ايدك. اي
1: والله الله شافينا عن المرأة وشافينا عن المشاكل.
0: الله يكفيك الشر.
1: هاي كلها نعم احنا ما نحس بيها، نحس بيها لما نفقدها.
0: احسنت والله صدق، تحياتي.
1: اي والله شوي مو قلت لما قاعد بالمشكله حسيت بهواي نعم شنو
0: يعني
1: خاف ادوخك.
0: لا العفو،
1: صارت وراها مشكله صغيره. يعني هم انا صارت بحياتي صارت هم تناسيت ويا واحد بس ما وصل حق الضرب وهاي السوالف. كله يعني مضارب بيني وبينه.
0: نعم
1: صدقيني صار الموقف قدامي، ذكرت العشيره لما انت مو خوشادني ثلاث درجتي تقدر تتلاقاه ويجي هذا فلان وعلان اللي هو اصلا شخصيه قدام عائلته ما عنده قام يضبط شخصيته عليه. ليش؟ لانه انا غلطان كنت بوقتي
0: زين.
1: فهذا الموقف ها لما بالمركز طفيت ولما سجلوا لي خي الجنائي والعشيرة تعالوا جيبوا عطوة وما عطوة مشكلة صارت قلت ولا المشكلة الثانية رجعت شلون صارت شريط حياتي رجع هاي المشكلة رجعت لي شريط حياتي رجعت لي للشخص هذا اللي تعرفت فيها لعمي إذا أنت غلطان بحقه وإذا أنا غلطان بحقك أنا غلطان عمي وأنا أعتذر من عندك
0: عافية عليك
1: وأنا آسف شغل لي ليش هيك اللي سويت إلا ساعد عصبية وأنت أخوي الكبير ولازم تتحمل فوق الصغير
0: عافية عليك
1: اعتذرت من عنده وطلعت الاعتذار مش يا رجال
0: تحول الموضوع من واحد يتعارك إلى ما ويا ذبان وجهه إلى واحد يدفعها بقصبة
1: كلش مو شلون مكان كلش
0: يعني
1: اي يعني مو قلت لك يعني اخاف على جهالي يعني جهالي اولاد اثنين عندي
0: ياخذون شخصيتهم
1: عندي انا بقومون يتمشكلون هم يقولون على من طالعين طالعين على خلافهم على ابوهم
0: والله والنعم منهم ومن الخلافهم وان شاء الله يكفيك كل شر
1: تحياتي لك يا ورده وتحياتي لكل المستمعين تحياتنا لاخوانا المخرج وانا اسف على طالب
0: أبداً أخويا ظافر نورت والله يحفظكم ويكفيك شر المشاكل وشر الذبان وشر كل شيء نورت ألف تحية لك أخونا ظافر الدباغ شوفوا نبهني من خلال كلامه شوفوا الإنسان من تصير عنده عائلة من تصير أكو أرواح ومسؤولية تتعلق به شوفوا شقد يغض النظر عن أمور شقد يتحمل إيش قد يعني يعدي مو عليه على مود هالعائلة اللي عنده هالمسؤولية اللي براسه مرات يغلس عن أمور هواية يغلس والله حتى يحافظ على هذه المسؤولية وحتى يقدر لها ويمشي أمورهم صح ولا لا كم واحد بيكم هسه اختلفت شخصيته كان قبل ما عنده قرصه تعال شنو شو ليش هسه لا هسه يقول له يقول له مشكور حبيبي والله عافيه عليك عموما خلينا ناخذ اتصال السلام عليكم
2: الو
0: يا هلا
2: اقول لك مو بالجنح تنقاس مو بالجنح تنقاس كل من وحقه البقة هم الطير بس هي بقة
0: بس هي بقة الله صح لسانك
2: صباح الخير ابو الدكتور
0: هلا والله ابو الغيرة كلها
2: بدون عينك
0: ابو سعود شلونك
2: واي واي واي
0: نورت اسعد الحلفي الغالي البطل
2: قلبك عيوني انت الدكتور والله مشتاق لكم
0: الله يبارك
2: فيك على هاي الفترة يعني ما متواصل كان عندي مشاغل هواي
0: اي الله
2: بس اسمعكم مرات يعني اسمع
0: هذا اهم شيء والاهم انه تكون انت والاهل بالف خير
2: جدول عينك الحمد لله انا ذاك اليوم الصبح
0: اي
2: يعني على تيك توك طلعت لي يعني مقدمه برامج هم الرشيد يا ربي شنو لو بلايم راديو اي بس الظاهر يعني رشيد مال البصره
0: ها تحيه زملائنا في مكتب البصره ومكتب كركوك اي
2: يعني غير يقولون احنا البصره احنا كركوك ايش
0: موجود اكيد اكيد بكابشن الفن البث العفو يكون كاتبين هذا الشيء
2: ما ادري انا والله بس شفت وراها القطعه مال رشيد
0: اي
2: ومعكم اذاعه رشيد الله اكبر
0: حبايبي تحياتي لهم ولك وحي الله ابو سعود ابو سعود ايش قد سبع البرومبا شفت بحياتك
2: المشكله انا قبل الجمعه راحت شفت يعني شفت سبع البرومبا المشكله اني جيت سبع البرومبا يطلع فارق كل شيء باقي بس هو
0: بالضبط
2: اي والله يعني
0: شلون تميزه هذا سبع البرومبا شلون تميزه
2: والله مبين من همبل ما
0: في همبل
2: اي والله يعني يعني هذا اللي شفته ماكو راسا نزع القميص بالشارع وبس زين قلت له هذا بوشه كل شيء
0: بوشه
2: اي والله تفهم اللي يقول ما يسوي واللي يسوي ما يقول يعني انا نريد اشوفك قبل اروح اسوي مو انا والله ايش اسمها هذا بس نفاخ
0: اي من يعني هو يتهدد قبل بس من يصير الصدق تشوفه فارغ
2: اي اي يعني من يقوم هو دائما ابو التهديدات ابو على قولة السبع البرمبات ما يسوي شيء معقول يريد يسوي قبل يروح ويسوي
0: زين. على مستوى العلاقات الزوجية أبو سعود مرات واحد يعني هو سبع البرمبة يعني ويقولها راح مثلا أسفرك راح أشتري لك وما عنده فلوس فممكن العينتين تتهكم عليه يعني هذه تقول له إجا سبع البرمبة
2: أكو هذا خطير يعني هذا يريد يمشي أموره يريد يمشي حياته ما يريد يزعل يعني يقدر يعطي وعود مثلا شلون احنا من طفل مرات طفل ترى ما هم نفس الطفل
0: تتفق وياي الازواج العراقيين هواي سباع برمبا
2: هي اتفق
0: عافيه عبالي
2: اتفق وياك بس تبقى سنه تتمان يعني اكو سبع البرمبا بس هو عنده يعني متمكن بس اكو لا يريد يمشي حياته يريد يمشي اموره
0: صح
2: اكو مره صار عندها طلبات هواي ومو تفكر مثلا زوجها ما عنده
0: كلش صح
2: وظيفة اعماله فيمشيها وعودات يواعدها قاعد يحكي وياها اكو لا يعني هو برا تلقينا يصرف ومشي الدنيا قالب الدنيا قلاب وعلى البيت مالته
0: صح كلش صح أبو سعود نورت الدنيا وسعيد بانجور بسماع صوتك إن شاء الله تتواصل بعد
2: تحياتي لكل المستمعين حسين الشيباني
0: نعم
2: وكل المستمعين
0: إن شاء الله سمعوا
2: بعد جاي سمعنا الأخ اللي من سلطنة عمان
0: حامد أي
2: أي حامد من سلطنة عمان
0: من اليمن من اليمن
2: تحياتنا لنا تحياتنا نعم تحياتي لكل المستمعين
0: تحياتنا الله يبارك بيك وتحياتنا لكل أشقائنا العرب سيما أخونا حامد من اليمن وحي الله أبو سعود الغالي شكرا أسعد الحلفي البطل كل الهلا ألو
3: صباح الخير ألوية
0: هلا صباح النوير
3: أبو محمد من كربلاء
0: والنعم هلا والله شلونك هلا بالطيب
3: أنا استوقفتني كلمة حقيقة مال كل العراقيين سبع البرمبة يعني مع احترامات لكل العراء العراقيين سباع سباع
0: لا لا
3: وشاهد وشاهد طرد داعش
0: لا لا لا
3: بس أنا سبع البرمبة منه
0: ايه
3: بس سمحيلي سمحيلي وجهة نظر سبع البرمبة السياسيين اللي لزموا سلاح وخسروا بيوتهم
0: وخسروا
3: صور ابو عمامه وغيره وذاك اللي قاعد بالايجار يقول ما عندي فلوس ايجار هو ماخذ كيف قصور اربع قصور ولا صار سبع البرمبه اللي قالوا احنا مخاتين وساعه اللي
0: ابو محمد انا قصدت الازواج العراقيين ويا زوجاتهم سبع البرمبه
3: مو كلهم لا مو كلهم
0: والله يعني كلكم يعني 80%
3: لا لا لا
0: 80%
3: على كيف على كيف يعني
0: لا 80% زين والسياسيين والسياسيين الجاع وسباع
3: لا وينهم وينهم
0: وينهم والله طبعا يا اخوي يعني احنا من يعني للاسف يعني انا ما يسعدني اذكرهم بصراحه ولكن هو هذا ما
3: يعني
0: موجود
3: هم وصلنا لمرحله يعني هسه انت تتخيلين احنا هسه كربلاء بذروه الزياره يعني بدت العالم يعني هسه انا اوصل بدي للدوام
0: اي
3: بس انا بالله يعني بشق الانف ان شاء الله اوصل من الازدحام والزوار زين هذه انتم صار 23 سنه كل سنه وقلت الخطه الامنيه والخدميه نجحت وهي كذا مي تدرين ماكو
0: صح
3: قسما بالله اغلب الاحياء يجيها ساعتين

0: مع الأسف الناس العراقيين قلوبهم طيبة وينسون الألم بسرعة ويرجعون مرة ثانية سنة الأخ من يجون يوعدوهم وينتخبوهم ويرجعون إحنا نعينكم وإحنا نسوي وإحنا وترجع الوعود الكاذبة مع الأسف. يعني أنت تدرين في سنة من السنين في وقت المالكي ما هو واحد بيهم خير طلع بس سوى فت حملة قال ماكو طوارئ للسياسيين الهاي. تدرين كهرباء تعدلت كربلاء؟ تدرين الكهرباء هسه مال شنو انت يعني تاخذ كهرباء من الطوارئ 24 ساعة مال شنو؟ يعني انت شنو فضلك علي؟ انت ماخذ لك رواتب بيت يعني حمايات عندك ثمان نفرات تجيب أربعة تاخذ مال ثمانية خدمات بنزين سيارات ما ادري منو رواتبك وتاليها تاخذ من عندي كهرباء وتخليني انا حاير ابو المولده خلصت قال تروح يقول لك شيل خطك ماكو قانون يدعمنا للمواطن يقول لك هذا من يحكي تشيله انت انت المواطن تجيب المجموعه مال المنطقه وتشيل المولده ما تشمرها بالشارع بس لذلك الدوله معه فقال هو المواطن الله يعينه بهذا البلد
1: نعم
0: السياسيين حقيقه تبع البرمبا بدون استثناء الا من الا ما رحم ربي
1: نعم
0: فقصدي يعني علوية الفكره من الموضوع
1: أي.
0: احنا العلاج هو سبع البرمبة هو انه الهمله لان هذا سبع البرمبة من يشوف ناس يصفق له راح يزيد راح يقوم يضخ بالبرمبة زياده حتى يطلع مي
1: وانت
0: تجي بزيله من وراء كرمين يشرب فقصدي الفكره اي والله
1: صح
0: واحد يهملهم هذول تبع البرمبة إن كان على مستوى المنطقة أو الدائرة أو بس هي العامة تبع البرمبة السياسيين خلي الصير طقها قسما بالله ما تجي ولا واحد
1: بالضبط
0: ولا واحد دار اللبسة الزيتون اللبسة وما أدري منه اللبسة وهذا وراح وقفوا ولا واحد تجي ويوقع بيها ابن الخايبة والصغير وذاك وهذا واللي عندهم كان يهم شغل سيارته ويشرب
1: صحيح
0: فيكون ذول الناس الفقرة اللي هو على الله وعلى هل سلسلة ثابتة تجي أما تقاعد يعني أنا سان دا أطلع تقاعد مبكر يعني حقيقة لعبت نفسي من الدوام
1: الله
0: ومن المدراء اللي لازمين الدوام وجهل ناس قاعدهم ما عدوا صار يعني بجد ابني يجي يخليه مسؤول يجي حاسبني وما يفقى شيء بالدوام بالقانون
1: يعني هاي المشكلة
0: أنا تطلع تقاعد تدرين 33 سنة دخلت السنة قد يطلع لي تقاعد تدرين يعني 600 دينار 33 سنة
1: الله أكبر
0: 600 ألف دينار وزوجتي مدرسة 33 سنة 700 ألف دينار يعني جرم
1: وذولا يجون يبوقون العراق أربع سنوات تخلص الدورة الانتخابية
0: تخلص الدورة
1: يأخذون 8 ملايين وما أدري شقد تقاعد
0: أي لا ما هي مشكلة وين هم تبقون الحمايات أربعة بعدهم أربعة ملايين بالشهر
1: علي من خايفين علي من شنو
0: اي لا هو عندنا فكره بشيء سياسي هسه ماخذها فكره قديمه كلش يروح المكه تنخذ ذرته الذنوب فقال كل سنه يروح المكه يبوق له 500 ريال يغسل الذنوب بمكه ويرجع يبوق مره ثانيه يغسل بمكه ويرجع هاي طلعت هاي مكه حمام طلعت مو
1: يروح يزورهن شنو
0: والله هاي الفكره اللي العالم ماخذتها الظاهر هم ذول يعني عايشين بذيك الاجيال انه يروح كما والدتني امي خو كما والدتك امك سير عادي مفخم لطم مش عدل مو معناته انت ترجع تبوق مره ثانيه حتى سنت انه خلص تروح المكه لا واحد شيء هسه انا شفته مع المكه رايحه لجنه الاوقاف تراقب عمل هيئه الحج اي با هم عوائلهم وقرايبهم يراقبون هيئه الحج شو تسوي
1: صدق اي با
0: وسنت انه خمس بعدين ايش راح يصير؟ النزاهه تروح وديوان الغمال يراقبون هاي اللجنه ودولك واحد يراقب الثاني وتاليها 30,000 بالسنة يروحون
1: أيوة.
0: يروحون 15,000 يراقبون دول العشر نفرات اللي يخدمون 15,000 تشوفوا بالله
1: نعم
0: أنا يعني... كده روح المكة راح أموت ما راح المكة
1: الله ينطيك العافية أبو محمد بالعكس أكيد أكيد بالعكس أسعدتني ونورت الدنيا وتحية إلى كربلاء وأهل كربلاء اللي نتمنى من الحكومة المحلية مجلس محافظة كربلاء الحكومة نعينهم خطية على أهل كربلاء على خدماتها على احتياجاتهم ترتيبها هاي المدينة المقدسة يعني ما أعرف يعني مدينة ده الذب ذهب، ده الدر ذهب
0: والله مو بالذهب. تتخيلين كربلاء بيش تتخيلين؟
1: صحيح.
0: يعني قبل فترة تذكرين خبر طلعوا انه اكو نفط بكربلاء في نوعية ممتازة جدا.
1: صح.
0: أنا عمي سولفي عمره 70 سنة، يقول عمو كنت عسكري بالصحراء مال كربلاء.
1: إيه.
0: ولا أطول عليه، بس هاي فكرة حتى توصل للناس.
1: نعم.
0: يقول جوي جت شركة روسية. بينقبون عنه. يقول هاي بيحكي نهاية الستينات. فشاهد الموضوع يقول عطلت السيارة بنشر سهر، إحنا خمسة دايابة رفعوها خلينا نبدل سائر. يقول كنا حاطين جينا كذي. يقول اجوا اثنين بدلوا الشركه، قالوا وخر وخر اثنين شالوها بدلوا تاير وسوا. فيقول في وقتها حفروا لقوا نفط، اجود انواع النفط موجود.
1: صح.
0: اجود انواع النفط موجود في كربلاء، هاي صحراء كربلاء تدرين هي منبع مال رمل، العراق كله ياخذ من هنا. تدرين فيها فد نوعيه مال رمل خاص، نوعيه مال رمل خاص مال تصفيه الفلاتر مال مصافي محطات التصفيه، تدرين هاي كلها من كربلاء. بس قولي لي وينها؟ وين الفلوس؟ المن بتروح؟ شلون بتنصرف؟ هاي ما حد يكتبها طبعا.
1: دي يشبسوها طرشي.
0: هذا صراحة ما على وجهي.
1: ده تروح الفلوس ده تروح السبع البرمبا. أبو حمودي الغالي الله يحميك ويبارك فيك وبارك الله بهذه.
0: الله يخليك. يعني طالع اروح من الكهرباء لان ما نايم.
1: يا عيوني عليك.
0: يعني اقعد بس شنو يعولني هذا البرنامج مالك.
1: يا عيوني يا اخونا الطيب، اسال الله ان يحفظك وان يتحسن الوضع في كربلاء وفي كل محافظاتنا. شكرا الله يعافيك يا طيب. كل التقدير. حياك الله. في امان الله. كل الترحاب. تحية إلى أهالي كربلاء المقدسة. يعني إحنا نتمنى مثل ما تكلمنا عن سامراء، عن النجف المظلومة اللي مصرين أن يجعلوها مدينة موت، يعني مدينة موتى. كربلاء هذه المدن اللي الدر ذهب بسبب السياحة الدينية، بسبب خيراتها، معادنها، زراعتها، شوف شنو. ليش فقراء؟ أنا بس أريد أعرف ليش فقراء. فمجلس محافظة كربلاء المفروض إذا ما قدمتوا شيء تتبدلون كلكم. وشكو مجلس محافظة بأي محافظة كانت، سواء كان مجلس محافظة، دوائر البلدية في كربلاء، في النجف، في الناصرية، في البصرة، سماوة، الديوانية، الكوت، ما أدري وين، بغداد، صلاح الدين، وين ما كان، هذا هيك يدخلون عليه من ياخته يقول له تعال بس أشاورك، تعال، ويطلع برا يشمره. كل الستاف شلع قلع يكلبشوهم وياخذوهم ويخلصون منهم الحرامية اللي موجودين. ترى شوفوا، ثقوا بالله، ماكو محافظة تعاني من سوء الخدمات أو ردائتها إلا وكانت في مجالس المحافظات مالتها أو دوائر البلدية بواقين وسراق وفاسدين ويشتغلون فقط لكروشهم. دائما تابعوا، انتوا تابعوا هاي مجالس المحافظات ودوائر البلدية شقد بيها سباع برمبة. هذول اللي يطقطقون صور اللي ويا كم واحد ما عارف شنو يمشون يكنس الشارع يشيل نفايات. شبيك انت؟ مو هيجي وضعك، انت مو هذا مكانك. انت مكانك تتابع الامور اللي تفيد الافراد في هذه المنطقة، مو تروح تاخذ لي صورة وانت

واقف على الرصيف واخد كم ورقة لاميها جوا رجليك. وعلى سوسو السيد قام بجولة ما أدري شنو، بس عزهم ما يقولون قام السيد بكنس الشارع وسبع البرمبة. يعني مضحكين مضحكين. فنأمل من رئيس الوزراء، من السلطة القضائية أولا والنزاهة والجهات التنفيذية الأخرى، متابعة ملفات مجالس المحافظات ودوائر البلدية. هذول بلاوي راح تطلع بحور منهم من المليارات، كلها مصرصرة ومدفونة، إيش محمر وإيش مشمر، وحايرين هسه وين موديها. تخيلوا يعني وصل بيهم موضوع إنه يحرقون فلوس.

0: يعني هسه كربلاء هذول بس السياحة الدينية لسيد الشهداء وأبي الفضل العباس سلام الله عليهما. يعني تعرفون شنو الثروة؟ ثروة كاملة هاي مال بلد تعادل ميزانية الدولة. وينها مجلس محافظة كربلاء؟ وين العتبات المقدسة؟ وين تروح الفلوس مال السياحة؟ انتوا الحكومة متابعين هذا الموضوع، وزارة الثقافة شوف منو. يعني ليش فقرة؟ ليش ما عندهم؟ ليش بعدها مال الصرف الصحي بعدها على مال الخمسينات؟ صدق تحجون؟ يلا عندنا اتصال على الواتساب. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تبون شلون؟ إن شاء الله بخير.
0: بخير وأنت طيب. من وياي؟
1: يوسف العويدي معكم.
0: أهلا أستاذ يوسف. أول مرة تخابر؟
1: أول مرة أخابر، بس مستمع كلش قديم يعني. ما شاء الله عليك.
0: يا حياك الله.
1: متمكنة و لطيفة وتقدمين المعلومة بكل سلاسة ما شاء الله.
0: شكرا، هذا من ذوقك. حياك الله أستاذ يوسف، وصباح الفل عليك. أنت رايح للدوام؟
1: أي والله رايح للدوام، شو أدري.
0: أي أكيد، لأنه الصبح وبالسيارة. شون؟
1: تقرين الكيف؟
0: أي أقرأ.
1: حلو جميل.
0: حيا الله يوسف.
1: والله عندي دورة والله، يعني مال خصوص العمل يعني مالتنا ان شاء الله.
0: عندكم شنو؟
1: دورة مال تطوير من العمل مالتنا. يعني
0: اقدر اعرف شنو عملك؟ تخصصك؟
1: والله شوي يعني
0: يعني تخصص امني نقدر نقول؟
1: لا مو امني مو امني.
0: يلا المهم، حضرت بانجور. بونجور يا يوسف العبيدي. منو سبع البرمبة اللي متوقع تشوفه باليوم بالتحضيرات؟
1: لا ست، تدرين شنو؟ يعني القبيل كان يتصل، انا سمعته من اول ما اتصل لحد ما خلص.
0: اي
1: سبع البرمبة هم هذول الموجودين حاليا. من يعني ما اريد نذكر اسماء وهكذا، ف يعني هم هذول كلهم سبع البرمبة.
0: صح.
1: والله أنا مال عراقي، هذا الفقير المواطن البسيط هذا، يعني شلون أقول لك، عادي خليه شوي خطيه ينفح عن نفسه.
0: خليه يعيش اللقطة شوي.
1: والله يعني خليه يعيش اللقطة براحته، بس هذولاك تماسيح وحيتان
0: فعلا.
1: يعني أبسط شيء يعني من هاي صارت مال كذا مليون وكذا تريليون وكذا، يعني لقوها هسه اخر شيء في هاي الفتره. يعني كارثه.
0: صح.
1: واكو بهم يعني راحوا انهزموا شردوا. أيه. كل واحد وطيارته

0: نصه واذا تنطيني نص انا اخليك واذا ما تنطيني انا
1: طبعا
0: يعني هم ذولا هم ذولا يا ستي. لا ليش اذا انت مثل ما نقول واثق الخطوه يمشي ملكا
1: بالضبط
0: من نفسك. اذا انت واثق من نفسك وما عندك شيء يقول لك من شلون حرامي لا تصير من سلطان لا تخاف
1: من سلطان لا تخاف. استاذ يوسف برايك شنو اكثر موقف كشف لنا الحكومات المتواتره انها سبع برمبة؟ يعني كم سبع برمبة تولى قياده حكومه بالسنوات السابقه وطلع فشوش على قولتهم؟
0: ستهم كلهم يحكون بملفات الفساد.
1: اللي يحكي بالفساد هذا سبع برمبة واللي يحكي بالفقراء
0: كذا كذا نائب انا قاعد لو تقول علي ذره ما ادري شنو
1: اي
0: كذا كذا يعني وهي طلعت ما شاء الله استغفر الله استغفر الله وهي ما اقدر احكي مشكله ما تقدر تحكين مو ما تقدر تحكين يعني بس لان اذاعه واحنا كلها تعرف هذا الشيء يعني
1: اكيد
0: يعني
1: اكيد
0: طيبا اغلب اغلب النواب يجي اربع سنين
1: طيب
0: يحتب الدوله حليب عفو ياخذ مشاريع راح اسولف لك هم سالفه صارت يعني قاعد بسماين قريب علي المدائن وفي الكيت سلمان هاي الجعاره ومنطقه سلمان
1: طبعا اي
0: فهناك اكو شخص مستثمر اشترى مكان وآلات مال الإنتاج الألبان يعني معمل مال الألبان قشطة ولبن وجبن وكذا هاي التفاصيل يعني مشتقات اللبن والحليب.
1: أوكي.
0: فجو كذا جماعة هاي الحكي قبل يعني تقريبا قريب يعني تقريب سنتين هذا الحكي.
1: زين.
0: فجو جماعة من الجماعات هو جايب المكان من ألمانيا كلها بكذا كل ماكينة بكذا شدة. جو جماعة مسلحين نذكر هم اسم شنو يا مكان يا شخص يا
1: 70 برومبا اي
0: اها 70 برومبا جبناها هسه هاي 70 برومبا دولة دولة
1: اي
0: فكان اجى على صاحب المعمل قال له يا بالسلام عليكم وعليكم السلام قال له استاذ العزيز تعطينا نص الربح مالتك لو تعزل
1: الله اكبر
0: قال عزل اسد المعمل كله وعزل ليش لا هم ليش يجوا عليه شنو القريب من هناك احنا بس ماي من هناك قريب يعني انا الكويت حدود مهران مع ايران فمن هناك كلها يعني مثل ما نقول راح يقل الاستيراد مال الالبان الايرانيين
1: صح صح صح صح ممكن
0: فالجماعه قالوا له انت لو تعطينا الربح بالنص لو تعزل قال لهم يا ابا انا راح اعزل وباحن فلس ونص شو اسمه المكان
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: يعني يحاربون
1: نعم.
0: شكو واحد يخدم البلد شكو واحد يريد ينهض بالبلد اكو مثل اكو او مقوله العفو يعني هيك حكمه مثل الحكمه تقول يعني ما معناه انه انت يعني العرب يحاربون الناجح حتى يفشل بينما الغرب يساعدون الفاشل حتى ينجح
1: صح احسنت استاذ يوسف يعني... عفوا عندك اضافه
0: اي لا يعني مو اذا قلت شيء هاي يعني مشكله بالدوله يعني اللي
1: والله تريد الصدق استاذ يوسف
0: إيه.
1: المشكله بينا مو بالدوله
0: لا
1: بينا
0: الشعب الشعب الشعب يطلع مظاهرات يشوف شو يسوون بيها ايش كم شاب ايش كم شاب جت ابسط شيء هاي الدخانيه براسي هاي من شفتها ثاني انا متت
1: اي الله لا يعودها هذه الايام وان شاء
0: يعني
1: الله
0: يعني قصد يعني اكو هذا عراقي مثلا ابسط شيء هاي المكافحه الشغب وما ادري شنو هذا اللي يضرب دخانيه لك انت مو هذا اخوك وابن عمك وقرايبك ومن لحمك ودمك
1: اي للاسف
0: يا حكومة يا يا يا رئيس يا مثل ما يا قول يا مسؤول علي يعني يا ضابط
1: على العموم هم بوقتها يعني اعتقد قالوا انه هذه تصرفات شخصيه منهم هم فرديه عفوا ما كان اكو توجيه بضربهم على العموم استاذ يوسف اكو ملفات اذا نحكي بيها يرادلنا في 76 حلقه
0: شيء ولا شيء.
1: وقلبي وقلبك وقلب الناس الطيبين ما يبرد، زين؟ وعليه نتعايش ونشوف على قولة الهاي بلك الله ينطي مراد للصابرين إن شاء الله بالأيام القادمة، نشوف ماذا ستتمخط المرحلة القادمة من أمور بوجود هذه الحكومة الجديدة. شوف شنو إن شاء الله ما تكون مثل سابقاتها، وينطيك العمر والعافية ويحفظ الأهل إن شاء الله. نعم،
0: مداخلة أخيرة ورايحة إن شاء الله
1: باختصار إذا ممكن أستاذ يوسف. نعم،
0: هاي المبالغ الضخمة اللي لقوها إحنا من داخل صندوق النقد الدولي، صح؟
1: طيب، إيه.
0: لأن هاي مبالغ أسد النقد أو جزء مثلاً، حتى لو مو كل المبلغ، جزء أسد. أنا شنو مدّاه من صندوق النقد الدولي وأنا مكدس مليارات وتريليونات بالتكرمين بالمياه الآسنة والمجاري التكرمين.
1: صحيح. والله هي هواية جوانب، يعني. هواية جوانب يراد لها عين والي على قولة أهن.
0: يحكي يطلع بالتلفزيون أني وكذا وأنا شريف وأني نزيهة وما عندي ولا مشروع ولا عندي بدر كذا مول، ما عندي ولا فلس بي ولا يجيني إيراد ولا تالي، يعني
1: تالي يطلع سبع البرمبة. نورت أستاذ يوسف، شكرا جزيلا. نورت يا طيب. إن شاء الله إحنا بانتظارك، وإن شاء الله تكون بخير وسلامة على طول. كل التقدير من الأخوة اللي كنا فقدنا الاتصال. نأخذ
2: اتصال. عليكم السلام.
1: يا هلا.
2: هلو.
1: هلا يا حبي.
2: ست دقائق شتبان عايزتني أنخاف.
1: والله هي حقك يعني، بس كنا مسترسلين أنا والأستاذ يوسف ونعتذر من حضرتك.
2: لا حبيبتي، أنا حدي صبر.
1: اي كابتن لبنى بعد هو شوفي اللي عيونهم حلوه يصيرون صبورين،
2: يعني لو ادري بس شلون تعرفين عيوني حلوه حبيبتي.
1: كابتن لبنى الجميله بونجور على عيونك الحلوه.
2: قلبك الله يسلمك حبيبتي.
1: هلا يا قلبي.
2: الله يسلمك. والله لو تبين وين تدرب
1: أقول لك، أنت من تدربين البنات بالقيادة أي. كم سبع البرومبا يطلع لكم بالشارع؟
2: أوه يعني شيء حرب طائرة بالشارع.
1: لا إله إلا الله،
2: والله العظيم. بس أنا مدى أحط قطعة على مزيبة وجولة.
1: النوبة من يقرون القطعة يتخبلون.
2: بالسعيد
1: زين.
2: بالتالي أنا مبيعتها لبنية وهي السيارات.
1: برأيك أستاذة لبنى، برأيك لويش البعض بعض الأشخاص يصيرون أقوياء على الضعيف، يتسبع على الضعيف؟
2: أنا أقول لك أكو في الشغلة داخل الرجل إنه من يشوف مرة بالشارع يقول معقولة مرة تغلبني إيش أحداثه.
1: صدق كيف يفكر يعني؟
2: طيب.
1: مع انه هو ينبسط بالبيت يعني، بس هو انا صايب سبع بروبا.
2: اقول لك يفتحون رجوليتهم بالشارع خليهم يسمعوني ويموتون.
1: حياتي
2: تدرين سبان انا من تدرب؟
1: وين؟
2: بدرع دجله.
1: الله،
2: انا احب المناطق المفتوحه.
1: اني هم الله. شنو الهوا هسه؟
2: هسه بالضبط وصلت شاطئ التاجي.
1: إيش قد تمشين؟
2: لا لبنيه بسوم 60.
1: إيش قد 60؟
2: إيه.
1: أنتي وياك متدربة؟
2: أي وياي متأول. قلت لهم راح أخبركم تسبان أحبه
1: وأحب
2: برنامجه. اسمعوني
1: حبايب قلبي.
2: إيه تسمعي.
1: قولي لي كابتن، قولي لي الشوارع تعبانة هناك؟
2: لا والله إحنا طبينا الطالوية يعني سايدة الحلوة.
1: حي الله الطارمية وهلها، وإن شاء الله توصلون بألف سلامة وترجعون بألف سلامة.
2: الله يخليك حبيبتي.
1: حياتي كابتن لبنى.
2: على المستمعين وسلامي الأستاذ وسام باقي.
1: تحياتي لك والله حبيبتي، شكرا جزيلا.
2: الله يخليك.
1: أهلا كابتن لبنى الجميلة، شكرا.
2: الله يخليك.
1: هلا وحبيبتي. هو هذا شلون طريق يجنن؟ يعني شنو الهوى هسه هناك؟

0: هو أني أشوف هاي المناطق المناطق الخارج المدينة أحسن مناطق أنك تعيش بها دور 7 البرمبة. والله تروح تمشي تبطنش وش تسوي بس كفنا شرك خارج المدينة. خوش ناخذ اتصال جديد. بانجور سالمي. ألو
1: السلام عليكم سيدبان.
0: كوك جمالي شونك.
1: الله يخليك.
0: ألا بالطيب.
1: يا بس الكردي شو يسوي ماكو صوته يبين ما الكردي شو يسوي.
0: والله والنعم أطيب ناس بالدنيا. الله يحفظكم أهلنا وأخوتنا ومرحبا بيك أبو وليد العلم.
1: الله يخليك الله يسلمك. والله هذول موضوع البرمبة هاي مثل مالتكم يقول خير ما بيدخانة يعني
0: اي
1: يسوي واسوي وما ادري شنو هو
0: شنو اكثر شنو اكثر شنو اكثر جمله ممكن يقولها 7 البرمبة يعني مثلا يعني مثلا يقول لك والله لو ما فلان واقف شوفتك هاي
1: كلها كذب.
0: ايه نفخة كذابة.
1: الله سيدبان. ان شاء الله الله يحفظ ضيك ويحفظ عيالك ويحفظ سيارتك. عندنا سيارة صالون مخلينا بالركن مال البيت.
0: اي.
1: جاي ما ادري ابو الكابسة هذا تكرمين الحاوية.
0: اي.
1: شاخط الباب وتكامله. ومن ضمنه اكو ولد هم جيراننا هم. الصف بيتنا هم خطية باب مالا هم متأذي. المهم قلنا هاي بعد قدر وصار حسن ما بالبشر.
0: اي
1: فهذا صاحبي والله العظيم بسألك فا والله بس اخذ رقم مالا هيجي اسوي بي ويجي اسوي بي اشوف بارح شفته يعني عندي ما سويت قلت والله خبت ذبيت هم أبو السمكرة يسوي لنا يا هاي شو نسوي؟ قال يبا أنا أمرا أخذها يتقل يبا راح أسوي وراح ما أدري شنو كان ساعتها عصبي فهيك وقيسي
0: صح
1: يسوي
0: بس تعرف والله عاشت إيده يعني عاشت إيده أقول لك عاشت إيده ما حاجة لتضخيم الأمور والحمد لله على هاي ولا غيرها يعني افضل مما تصير مشكله وتعال وروح ومركز وما اعرف شنو محكمه
1: لا لا اي والله حتى لو اشوف الله وكيلك اقول الله محمد وعلي وياك
0: اي عافيه عليك عافيه عليك
1: والله بارها يا ابو السمكره المشتكى لله ابو السمكره خمسه ورقه 150 والصبغ شو شقد ياخذ قلت هاي صدقه
0: عافيه
1: احسن ما واحد يتمرض
0: طبعا
1: وتروح للطبيب وتروح للهاي
0: كلش صح
1: هاي كل شيء من رب العالمين هو الزين
0: كلش صح ابو وليد شكرا جزيلا والحمد لله على سلامتكم والله يحفظكم ان شاء الله من سيارات البلديه ومن كل شر يا رب
1: هذول 7 برمبة شو نسوي
0: اي نورت يا 7 كل التقدير لك وتحية للعائلة الطيبة شكرا أبو وليد ننتقل إلى آخر رأي في هذا الموضوع السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: شلونك أختي العزيزة سيدبان
0: الله يعزك يا أبو دلة
2: الله يسلمك ويخليك تحياتنا إليك بأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات
0: أهلا وسهلا بأستاذ أحمد الطيب
2: الله يسلمك
0: إذا ممكن تنصيلي الراديو أستاذ أحمد
2: تمام نصيته
0: اليوم نحكي عن الفشخرة الكذابة أو 7 البرمبة أو النفخة الكذابة يعني هذا المصطلح اللي أحيانا نوصف فيه شخص يدعي أنه هو يعني بطل الأبطال أنه هو راح يسوي كذا وكذا وكذا ومن تحل ساعتها يضم راسه إيش قد موجودين بحياتك مثل هيك نوع وبرأيك منو أكثر واحد يطلع 7 البرمبة اللي ينطي نصائح بكل شيء حدد جميعه وهو ما مجرب شيء
2: والله ستوان إحنا كذولا صاروا براسنا 7 البرمبة الجماعة زين شلون كنا قبل

0: من كنا صغار صايف لي شوقي بالاخير يطلع اسماعيل ياسين وهم واحدهم افرغ من النفاخه الله وكيل بس بيهم حكي وكل شيء ماكو راح اسوي وراح اسوي وكل شيء ما شفنا زين
1: زين
0: هذا قدرنا احنا احنا شلون تعرفي سبع البرمبه اللي يعمل في صمت ما يحكي تشوفين انتاج على ارض الواقع وما يكون بالصوره هو هناك ورا ما يروح نكتشف بان هذا الانسان يعمل هو هذا سبع البرمبه
1: لا هذا مو سبع البرمبه هذا سبع الموقف سبع الحقيقه سبع البرمبه اللي تصريحات فارغه بلا نفأ كذاب
0: هم هذول
1: اي
0: هم هذول سبع البرمبه
1: نعم
0: اتبان انا وياي اليوم الحجيه
1: حبيبتي
0: وطالعين للعرب
1: أيه.
0: كنا نتريق هناك يمهم بيتنا وهساني بطريق خارج راجع من اللطيفية
1: يا عيوني
0: وتسلم عليك هواي هواي
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبلة على جبينها وإن شاء الله توصلون بألف سلامة يا عيني
0: اي سلمك وخلي عيالك إن شاء الله تحياتنا للجميع ولأخذ سحر الخفاجي جميع اليوم نورنا أسعد الحلفي
1: اي والله
0: إن شاء الله كلهم اللي ما نذكرى وإن شاء الله نذكر بخير وبهاي اليوم هم نترحم على أخونا معتوق بن الصفار الله يرحمه إن شاء الله
1: رحمة الله
0: تحياتنا للجميع أسبوع علي طالب
1: بارك الله بيك الله ينطيك الصحة والعافية نورتنا أبو دلة شكرا جزيلا لمشاركتك معنا أحبابي انتهت ساعة أخرى من بانجور حنروح بريك سريع وراجعين نكمل للساعة 10
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM

صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم في الساعة الأخيرة من بانجور لهذا اليوم الأحد 26 من تموز 2026. عناوين صباحية جديدة في صحيفتين صادرتين لهذا اليوم، الصباح الرسمية والمشرق، ونبدأ في الصباح من خلال فقرة عالم عراقي. على الصفحة الأولى من صحيفة الصباح، زيارة مرتقبة للزيدي إلى أنقرة لتتويج التوافقات وتأمين التدفقات المالية. طريق التنمية يدخل مرحلة الحسم التنفيذي. الطاقة النيابية تستضيف الوزير لمناقشة واقع التجهيز. الكهرباء أزمات المنطقة تعطل الربط مع دول الجوار. تحديث المواصفات القياسية لقطاع البناء وإيقاف تراخيص المجمعات السكنية العشوائية. حذرت من ازدياد عمليات الاحتيال في المكاتب الوهمية. العمالة النظامية لا تتجاوز 47,000. العتبة الحسينية تكشف عن تفاصيل اتفاقيات واشنطن وتوطين صناعة الأدوية البيولوجية والعلاج الجيني. إيران تنتقد الصمت الأوروبي أزاء العدوان. في الصفحات الأخرى من الصباح، مفاوضات مع ائتلاف دولي لتطوير حقل عكاز وطرح مشروع القيار المتكامل للمنافسة. مجلس الوزراء يقر تفعيل الاتفاق الإطاري المائي مع تركيا. مجلس الأمناء

استعرض أبرز الاحتياجات والتحديات المالية النيابية تؤكد أهمية تمكين شبكة الإعلام العراقي. هيئة الاتصالات تتوعد باتخاذ إجراءات تنفيذية ولجنة نيابية لن نفرط بحقوق الدولة بشأن شركة كوريك. برنامج نيابي لاستضافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات. محافظ البصرة يطمئن شركات النفط ويدعوها للعودة. خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ببغداد، الرئاسات تجدد دعمها الحقوق الدستورية للمرأة. في صفحات أخرى من صحيفة الصباح الرسمية وتحديدا صفحة محليات، بغداد وأنقرة تسرعان الخطوات التنفيذية لطريق التنمية. خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين، والاستعانة بمرجع فني لتعزيز سلامة المشاريع. التخطيط تعتزم تحديث المواصفات القياسية لقطاع البناء ومنع إنشاء مجمعات سكنية دون بنى تحتية مستقلة. واحد من أبرز المواقع الأثرية في البلاد، الثقافة تقترب من إنجاز مشروع تأهيل القصر العباسي. من الصباح مستمعينا ننتقل معا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق، هل تشمل الغرامات والتضليل تعديلات على قانون المرور وإنجاز 40% منها؟ الرئاسات الأربع المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مفاصل الدولة. عفواً، رئيس الجمهورية يؤيد ترشيح امرأة لمنصب نائب رئيس الجمهورية. الإيرادات غير النفطية تسجل أعلى مستوى في تاريخها، 150 مسؤولاً على قائمة الإعفاء والتقاعد في العراق. عقب هجوم المسيرات على العبدلي، اجتماع عراقي كويتي في منفذ صفوان بين العيدان والصباح. الطائرات المسيرة الخمس التي استهدفت أربيل انطلقت من محيط الموصل، هكذا تقول التحقيقات الأولية لتفاصيل الهجوم. الخدمات النيابية، أكثر من 1800 مشروع متلكئ في بغداد والمحافظات.

تقرير ديوان الرقابة يكشف 100 تريليون دينار سلف لم تسدد إلى الدولة. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد يطلق تأهيل كهرباء الزوراء ويباشر بإعداد التصاميم الأساسية للقضاء. وزارة الاتصالات تلتقي مع ممثلي رابطة شركات التوصيل في النجف الأشرف وتبحث آفاق تطوير خدمات التوصيل البريدية. شركة الاستكشافات النفطية تنجز مشروع بلوك سومر ثنائي الأبعاد قبل الموعد المخطط ب 33 يوما. وإلى ميسان، ومحافظ ميسان يتفقد المواكب الحسينية على طريق سيد أحمد الرفاعي ويوزع الأغذية على زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. الأنواء الجوية تتوقع انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل، والمديرية العامة للمجاري تواصل تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية كبيسة في الأنبار. النجف تستعد للأربعينية، وأسواق موسمية أسواق موسمية، وآلاف الباعة يترقبون الزوار. تقرير دولي، 60% من سكان العراق يحصلون على مياه شرب آمنة. تمهيدا لاستضافته داخل البرلمان، لجنة الطاقة تساءل وزير الكهرباء حول 4 ملفات بارزة. وأخيرا، مدينة الطب تسجل أكثر من 119,000 فحص شعاعي خلال النصف الأول لعام 2026. انتهت العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم، وبانجور يستمر.

0: صباح الورد عليكم، صباح العافية، إن شاء الله صباح حلو ياكم صار
1: يا رب.
0: أهلا بجماعة الواتساب على 0770011415، إما برسالة مكتوبة أو مسموعة.

سليم الجعفري يقول إلى من آذوني إلى من آذوني أقول سلالتكم عساها هالسلالة بمرض شي دمعي منكم هالسلالة قبل كنت تقدركم هالسلالة ولا أسأل عليكم للمنية. أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم صباح الورد. من الصبح الدعي على العالم شبيك أبو سيوفي لا لا لا لا إلى الأخ العزيز عماد الجبوري صبحكم الله بالخير والعافية ستبان الغالية. أكو حالة البعض يتوقع أنها إيجابية لكنها العكس، رش الشوارع بالماء عن طريق تناكر أمانة بغداد. أنت إذا نيتك غسل الشارع وتسويها فعلا فأنا من أشد المشجعين على هذه الظاهرة، لكن أنت تطين الشارع وتأذي الناس، لأنه السيارات راح تطين بمكان ما تأذي الناس. أكو مناطق من بدا الصيف ما عندهم مي، وإذا تقول هذا المي غير صالح للشرب فخليهم على الأقل يستخدموه بالغسل والتنظيف والسبح، على الأقل هذا راح تفيده يعني مو ضرة. يا ريت نبدي نفكر بأي عمل نقوم به، هل هو نافع أم ضار؟ تحياتي لجنابك وللمخرج المحترم وللمستمعين الأفاضل. تحياتي لك أخونا أستاذ عماد، ويعني يمكن أني أكثر وحدة حكت على هذه السيارات اللي تسقي سيارات البلدية، ما أدري أمانة العاصمة، ما أدري هي مال أمانة بغداد اللي تسقي الجزرات الوسطية المفروض بالشوارع، ما أدري شي يسقون هم، ومرات ما تجي على النباتات، يعني ما تجي على النباتات بحيث النباتات ده تلطف والله يابسة زين، يخلون نافورات عوجة شارع الذب، هم يردون يغسلون سياراتنا بس ما يعرفون شلون يفاتحونا بالموضوع. يعني احنا شوفوا والله لو اكو بس متابعة، لو اكو حرص، لو اكو واحد مثلا يتابع هاي السيارة تحركت طلعت وين راحت شنو معداتها اللي هي تعمل الزرعة يتابعها، شو ما شاء الله مهندسين زراعيين شقد عندنا قيامة، يعني ليش ما نستغل هذه الكفاءات اللي عندنا؟ ليش ماكو فلوس؟ وين الفلوس؟

على العموم أمانات يعني أمانة بغداد سيارات أمانة بغداد اللي تسجل هاي عفوها هاي السالفة عفوها عفوها ما تفيدكم ولو تسووها عدل لو تركوها خلي واحد هيك يفتر بطل يدير بيهم ماي فشي أفضل أفضل من هذا الشيء مو حضاري بصراحة. تحياتي لك يا عماد وإلى الباشق صباح النوير ستبان الذهب. أعظم ما يستطيع الرجل أن يفعله لأولاده هو أن يحب أمهم. لازم يحب أمهم جاية قوة.

0: مصطفى الباشا بونجور.
1: صباح الخير ستبان، بداية أسبوع سعيدة عليك وعلى أستاذ وسام، وكالعادة الطاقة الإيجابية بسماع أصواتكم. حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: يا هلا ومية هلا، نورت الدنيا. ياسر العزاوي بونجور.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان وعلى الكادر والمستمعين. جبتيها على سبع البرمبة، احنا بالعراق يسمونه بذيبة سبع. اكو ناس يعني تصنع هذول ماكو اللي يسوون مشاكل، يقومون هيك يمدحون بي انت سبع وانت بطل وماكو، ويخلي يصير المشكلة يسوي المشكلة، يعني يخلونه يسوي مشكلة وبالاخير يتبرون من عنده. هاي طبعا موجودة ببعض ال
0: يدفع بيه ويورطه وينهزم.
2: فأكو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس أيوة. الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يمتلك نفسه عند الغضب. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.
0: نعم تحياتي إليك. أعتقد هو الحديث ليس شديد بالسرعة، أوكي مو بالسرعة، السرعة للتوضيح أخونا ياسر. فألف تحية إلك، واللهم صلي على محمد وآل محمد. ننتقل من ياسر إلى الأخ أبو عبد الله. أهلا أخونا الغالي.
3: السلام عليكم، صباح الخير ستبان الطيبة، الخلوقة الجميلة، صباح الخير المخرج الطيب أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستبان عندي أبيات في حب الرسول.
0: يلا
3: يعني تسمحي لي أن ألقيها
0: بس لو منصير راديو يمك.
3: كل القلوب

0: أما الدليل إذا ذكرت اسم محمد تبقى دموع العاشقين تسيل.
1: صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. أشكر الستبان وأعتذر على طاره.
2: يعني أولا ألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين.

خلي ياخذون بابل يشيلون هاي اثار بابل، خلي ياخذوها، خلي ياخذون العسل، خلي ياخذون ما ادري شكو بعد، بس خلي يسوون الشوارع اللي تفشل ببابل وبالحله ومن تروح على هاي

0: نرجع على الناس اللي انطوها الملف قالوا لها هاكم، قالوا لهم اشتغلوا وإلكم فلوس. وين ما تنطي وجهك يا محافظة تراب والذري تراب، وتشوف مجلس محافظة كذا بس المخطوطة مالتهم يعني فتشي اش قدموا اش سووا شنو نفعهم؟ لا شيء. شوارع تعبانة، رداءة خدمات، سوء أصلاً تقصير عن أداء الخدمات. فتحياتي إلى أهل بابل الكرام. مصطفى القيصر بعث لنا فيديو أكيد يصور بانجور مع الازدحام. مرحبا.
1: صباح الخير والعافية عليك سفوان. أسدى أشوفك هذا المنظر الملكي. شوفي المنظر هذا تبع الازدحام. باي هذا الازدحام. هاي السيطرة مال الغزالية كانت لي قدام.
0: هاي شنو هاي؟ آثار؟
1: هاي جماعة سووا فد ابتكار علمي هذا يسموه. احنا لازم نسوي عليه بحث. قدموها شوية على السريع، على السريع مال المغرب، السيطرة مال الغزالية القديمة. جابوها قدموها شوية لقدام. هاي الازدحام. احنا ببلد هذا 2026، احنا بيجي بلد 2026. وانت شنو سويتوه؟ يعني مثلا سويتوه خليتوه شو اسمه كانت هناك هي الرئيسيه، قدمتوه جبتوه اللي قدام، شنو ردفته؟ باع التراب، باع الهوسه، باع الازدحام. هسه شويه وقول يا ابي الله يفرغوا السيطره. هاي يوميه هيك.
0: يعني هسه بدنا نحكي احنا عن هذه الظاهره. سبحان الله، والله يعني لو كاميرا، احنا لو تلفزيون كان عرضت لحضراتكم الفيديو وتشوفون المأساة. الصحراء ولا عبالك مدينة، ولا عبالك احنا بال 2026، ولا عبالك هالبلد هذا اللي يدر ذهب، بس تاهو وتاهو. ها هي شنو هاي التراب والمأساة والطسات والازدحام والهوسة؟ ما الموضوع حتى ملايك لسيارات، المفروض جمال عندنا، المفروض جمال عندنا، والله أحصنة وجمال. أي والله قارة المطر شوق ليالي للمر وما يبنتون قيل بعد نشرب. والله العظيم شنو هاي البقالة والمعرف شنو؟ احنا لازم نعيش اجواء تاريخ القديم، اجواء تاريخيه، اسوه بيبي سابقين. نعم يعني قيس ما ادري اقول، بس يعني هو احنا بدنا نحكي بهذا الموضوع. فعرفت ايد زي الفيديو. ام عمر صباح العافيه، شلون استنت؟ تحياتي لك حبيبتي ام عموري، يسعد صباحك يا قلبي. لومي انتم حب صباح ورده وسعاده. بنو وسام سبع البرمبة مدع البطولات بفعل هذا فيلم لرامز جلال كوميدي كلش والله. اليوم ذكرى فاتوتها حبيبتي، الله يجعل قبر روضة من رياض جنة ويسكن فسيح جنته حبيبة قلبي. الله يديم ذكرى إن شاء الله ويديم ذاكرين إلى بارين بي. تحياتي حبيبتي عمان. كل واحد الآن في زحام بمنطقة متربة ممثلة. حاولت تعيشون أجواء عصير الحلاني، شوق الصحارة للمطر، شوق الليالي للقمر، شوقي إليك ما ينتهي.

0: صباح الخير عليكم والفل والنوير مستمعي راديو الرشيد. نرجع إلى مسيجاتكم، إلى واتساباتكم، ووصلنا إلى سجاد. صباح الخير ستم أمير المحترمة، الله يبارك بجهودكم، تحياتي الكادر المحترم، والله مشتاق للبرنامج. آخر مرة سمعته من شنة المدير الأمني لإحدى السلاسل التجارية قبل لا تجيني عين بال 2023. آخر مرة سمعت البرنامج تاجرات العفو. سجاد شدهان، ألف تحية إلك يا سجاد، وصباحك فل وعافية، وإن شاء الله يا ربي أمورك هسة تمام، إن شاء الله شغلك الجديد حلو. ندير بالنا، نركز، نرضى بالنصيب، نرتاح بالحبيب. زين، ليه بتخبي فلوسك؟ هو الفلس عيب؟ حسين الشيباني، بونجور، حي الله ابو علي.
1: صباح الخير علي ستفان غالي، وصباح الخير على المخرج والمستمعين وكادر الرشيد وكل الناس الحلوه. تحياتي صديقي العزيز اسعد الحلفي ابو البقه وكل سلامه الغيبه.
0: ايوه،
1: حبيت ارد له بشعر ارتجالي هسه سويته بالازدحام مال الشعب، وأقول له: يومية حملة نروح ونرجع بحملة، النملة كوم وتشيل بس تبقى نملة.
0: الله،
1: تحياتي لكم يا ورود.
0: صح والله، هي ما أدري قد تشيل النملة، أضعاف وزنها يعني، فترقم يعني. شوفوا احنا حيرين بأمور. النملة إيش قد تشيل، البقة شلون تطير. خلونا كل هاي تداعيات السياسات اللي حكمتنا، خلونا نفكر بأشياء. والله العظيم خلوك تفكر بكهرباء تجي، هواء بارد، ما أدري شنو، الفلوس، والله شو هذا بق. أكو يعني دول أخرى تفكر بهيجي؟ ما تفكر بهيجي، تفكر وين تصيف، تفكر شلون يشترون مقاطعة أخرى، فيلا. جبناها على النملة. تستطيع النملة في العادة حمل وزن يتراوح بين 50 إلى 100 ضعف وزن جسمها، بينما تشير الدراسات الحديثة إلى أن مفاصل رقبتها قد تتحمل ضغطا هائلا يصل إلى 5000 ضعف وزنها. ما تستخدم تليفون. مو هاي أمي بس تحكيها وقالت لك من التليفون. زين، شنو أسباب قوة النمل؟ تعالوا أقول لكم يا 70 البرمبة. أولاً الهيكل الخارجي، يملك النمل هيكل صلب وخفيف يحمي جسمه. 2 العضلات القوية، ترتبط العضلات بقوة داخل هذا الهيكل الصغير. الوزن الخفيف يساعدها صغر حجمها على تحمل أوزان كبيرة جداً مقارنة بوزنها. أوكي؟ فتحياتي لكل الناس. هو اختصاص منه هذولة الحشرات والنمل ودراسة منه، زراعة، المزارعين، أخواني المزارعين، أخواني الفلاحين، منه اللي دراسته بهذه الكائنات، الزراعي مو مكافحة الآفات والهذي. أي أما من ناحية الموروث الشعبي فيقولوا لك إذا أكو نمل بالبيت يعني البيت محسود. ها علي من يحزون البيت ما أدري. والنمل يطب باعتباره شنو، مرسال غرام. النمل مبارك بالمناسبة أحبابي، من المخلوقات المباركة، وهو موجود في كل مكان، هو موجود تحت الأرض يعني عنده ممالك. فالله يحمي بيوتكم من الحسد ومن النمل. عندنا مسج من أحد الأخوة. صباح الخير والعافية ستبان، صح لسانك على بابل. ماكو أي خدمات، النفايات ترس الشوارع. ستبان تعالي إلى المسيب وشوف النفايات والشوارع المتهالكة. والله للأسف يعني أنا لما أروح كربلاء مثلا نجف بالتأكيد نمر على الحلة الحبيبة، وهاي الطرق الخارجية عود، هاي عود طرق خارجية والمفروض مشتغلين عليها قدر الإمكان يعني. وبصراحة الموضوع يعني مزري، الوضع مزري. فكيف ما الدواخل بابل؟ ايش صاير؟ ايش مقلوبة دنيتها؟ وين مجلس محافظة بابل نايمين؟ بيا مغارة؟ وين دي يودون الفلوس؟ منو دي يتابعهم؟ وين الأحزاب اللي هناك موجودين؟ وين البرلمانيين من بابل؟ وين الناس اللي انتخبوهم المسؤولة؟ وين الحكومة ومتابعتها؟ الديوانية؟ تعالوا نحكي على الديوانية.

يعني وصلني عاجل الآن يعني قبل دقيقتين تقريبا عن الديوانية النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراضي والحصول على قروض في الديوانية. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد تفكيك شبكة تزوير وصفتها بالخطيرة في محافظة الديوانية، متهمة إياها بالتلاعب في معاملات رسمية للاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراض وقروض بصورة غير قانونية، فيما أسفرت العملية عن ضبط 13 متهما وأكثر من 1000 وثيقة مزورة. 1000 وثيقة مزورة. ذكرت الهيئة أيضا مستمعين في بيان أنه فريق من مكتب تحقيقاتها أو تحقيقها في الديوانية شكل عقب ورود معلومات عن شبكة تضم موظفين ومحامين وآخرين في أكثر من محافظة تمارس عمليات تزوير داخل مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة. أضافت أيضا أن الفريق تمكن من ضبط 13 شخص متورط بتنظيم 243 معاملة للحصول على قروض عبر تأييدات وضمانات مزورة موجهة إلى 12 مصرف حكومي، فضلا عن منح 13 قطعة أرض الأشخاص أصلا من خارج المنطقة وغير مستحقين، استنادا إلى تأييدات سكن وصور قيود كلها مزورة، إلى جانب تزوير معاملات الصرف مبالغ لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة 140.

0: إذن شنو السبب الفساد؟ إيش قد أكو فاسدين بالدنيا؟ ذولا وين كانوا؟ على فكرة أني مع رأيي اللي يقول الخيرين أكثر من السيئين. أني من مؤيدي هذه المقولة. بس إيش قد فاسدين أكو وكلهم بالحكومة. أوكي هسا أكو أبو محل مثلاً يغوش، أبو طرشي، أبو معرف شنو، أو واحد يبوقك هذا فاسد أيضا، بس ولا محافظة من محافظات العراق، 18 محافظة إلى 19 محافظة كلها بها فاسدين، مجالس محافظاتها الله أكبر، مديرياتها، كل مؤسساتها من بغداد وانت رايح يمنى يسرى، ماكو هيجي يعني ماكو هيجي نهب وسلب. الله أكبر الله أكبر. والعراقي يتلوى من الكهرباء، ماكو، يتقلى بالليل الطفل والمريض وأبو البيت التعبان اللي يرجع يريد ينام لساعة ساعتين حتى ثاني يوم يطلع يدبر، لأنه أنتو دوختوه بالعيشة، خليتوه بس يفتر يدور عيشة، وهلم مجرة. عندنا مسج من محمد عبد، تحياتي لك أخ محمد. نسمع.
1: صباح الخير علي الستبان وعلى السيد المخرج وعلى المستمعين جميعا،
0: حياك الله.
1: طبعا موضوع الشخصيتين هم موجودين بالمجتمع، منهم أصدقائنا ومنهم من أهلنا ومنهم من الناس ومعارفنا، شخصية سبع البرمبة وشخصية أبو العريف. يعني أبو العريف هذا الشخصية هو بروفيسور بكل اختصاص، بالفن، بالعلم، بالرياضة، بالهندسة، بالشارع، بالسوق. طبعا وأهم صفة بهذا الشخص اللي هو أبو العريف انه الشغله اللي هو يشتريها او اللي يقتنيها هي الوحيده اللي هي الشغله الاصليه والمضبوطه، واحنا شنجيب شنحط هذا شغلات كلها لا شيء، بس هو اللي يجيبه زين، وكل الناس اللي يجيبوه مو زين. لو تجيب جهاز الماني من المانيا يقول لك هذا مو اصلي، هو يجيب الاصلي. تحياتي لكم.
0: نعم حياك الله أخونا محمد، أحسنت وأجدت كل التقدير. الباشق صباح الخير، يقول هناك أشخاص قد نرغب بزراعة البسمة على وجوههم، لكن ماذا لو أن وجوههم غير قابلة للزراعة؟ الحياة مبنية على الحب المتبادل. أي والله، إذا هو وجهه أو وجهها أرض بور لا ينزرع بيها خير ولا ينزرع بيها موقف ولا ابتسامة ولا يثمر بيها عمل خير أو طيب، فهايش تزرع بيها؟ يعني هاي ما تصلح، أرض بور وبيها آفة، بيها آفة اللي هي الخبث، الضغينة، الحقد. الله يبعد عنكم هذه الوجوه خصوصا الصبح يا رب. والله احنا محتاجين وجوه حلوة تثمر الابتسامة بها، تثمر النظرة الطيبة، الكلمة الطيبة، الموقف الحلو. تمام. جعفر حميد، الأخ جعفر حميد ستبان، قبل كم يوم مواطنة من الإمارات صار مي على سيارتها من المرشات مع الحدائق الشارع، اتصلت على رقم الخدمات عندهم لأنه تقول هذا دمر الشارع وسيارتي، مثل سالفة المرشات مع أبو نؤاس. جعفر تحياتي لكم. حياك الله أخ جعفر. ليش هو بالإمارات هم يطفر المي منانا عليهم؟ يعني عادي الموضوع، شوية يجي طفر ضاجت، تعالي شوفي، تعالي تعالي لابو نواس.

0: عملنا يمكن غيرها غيرها من الأمور، بعدنا متشبثين بالوطن والدليل ده نحكي ريده يترتب، بس هواية ناس ترى ولا هامة اصلا يضوجون يحجون من نحكي بتطور البلد، واني وافقه هسه اني من احكي فد 3000 واحد سد الراديو. يا عراق دروحوا شوفوا لندن، دروحوا شوفوا الامارات، والله العظيم حطموا العلاقه بين المواطن وبين بلده، صار العراق كانما فد شيء معيب عند البعض. بسبب شنو؟ بسبب ذولة الفاسدين اللي قاعدين يبوقون فلوس الترميم والبناء والمعرف شنو، ياخذوها بجيوبهم، وخلقوا من العراق عبارة عن خرابة. هيجي يعني بقدرة قادر عايشين، بقدرة الله، بقدرة الله العراق واقف والله العظيم. البي والبر عنا ضده، الموجود بي ضده يذبح بي، واللي برا مسلط عليه، بس هو بقدرة الله واقف. هاي الحكومات هسه انتو شفتوا فد عمل وطني ينمي روح الوطنية بالفرد العراقي. يعني تحية إلى وزارة الثقافة، هيئة الإعلام والاتصالات، شبكة الإعلام العراقي، الجهات المعنية بهذا الموضوع، فد عمل شوية جديد محترم، يعني غير مكرر مثل كل مرة طلعون الجنود من وزارة الداخلية وتجيبون الفرقة ما أدريش قد من وزارة الدفاع والمعرف شنو وصفطوهم وتدريبات وبروفات بالشمس وما ما نريد هيشي. أنا أدعوكم بس قعدون لجنة من كل جهة ذكرتها أستاذ محترم من حضراتكم، قعدون لجنة فقط تتابعون على اليوتيوب الأعمال المصرية الوطنية، يعني هيجي أخذوا محاضرة فد ورشة عمل ومن ربع ساعة وشوفوا شلون يشتغلون. والدليل المصري يموت على مصر، بلدي، أي حكاية وقال لك مصر بلدي، بلدنا، النيل، الإسكندرية، أي شيء، أي شيء. ومع احترامنا وإجلالنا لأحبابنا وأخوتنا مصر وإلى مصر، بس ماذا مصر، ما هي مصر أمام العراق؟ شو وقت يشبعون ما أدري، يعني مو كافي من ترس تشيس مال البوق. أبو مصطفى، صباح الخير ستبان والمخرج. في مجتمعي عندما تذكر محاسن الشخص يصمت الجميع، وعندما تذكر سيئة واحدة يشارك الجميع. أي غارون. عباس الحمداني، أبو سمرة مشاركنا بفويز.
1: حياتي للستوان غالية، خيتي الغالية، ست كلهم ما يقدرون يسوون شيء، لأن أكو دولة على الوالد والديهم إذا سووا شيء، أكو دولة مستفادة من العراق ويعرفوها كل الزين، لا أبو الزراعة يقدر ينطي ما يزقي، لا يقدر يزرع، كلها ما تقدر، هواء في شبك.
0: تحياتي، الله محييك، وتحياتي أيضا إلى لما، وتحياتي لكم جميعا أحبابي. جبناها على سبع البرمبة، وكلهم سبع البرمبة ذولا كلهم شلع قلع، سبع برمبة وبس حكي فاضي وتصريحات وشكشكة صور وهمبلات يهمبلون، وسنعمل وسنكون ونحن مع الفقراء ويجب أن نفعل ومن أجلكم وفي سبيلكم و تالي متالي. الفقير هسه هذا أفراد من الشرطة شبعوا الفقير كتل من ذوي العفو، من أحد الباعة المتجولين هو أعتقد، داروا عليه 3

0: 3-1 يا 70 البرمبة 3-1 الله أكبر. وبالقاع واقع وشنو يعني شنو مصدر عيشته ومصدر رزقه وفره ولا شيء ثاني؟ وهو ليش عاجب الواحد يتمرمط هالمرمطة؟ عتبنا على وزارة الداخلية، معالي وزير الداخلية، يعني يرجى متابعة هذا الحدث. يعني هي ساءت العلاقة جدا بين العراقي والوطن وبين العراقي والرجل القانون الشرطي الـ يعني ذولا أفراد الجهات الأمنية بصراحة ما يحبوهم. يعني تحكي ويا عبالك هو عليك مسلط، يعني سيف مسلط عليك، يعني كأنما يريدك بس تغلط حتى يجي يقتلك، حتى يجي يقتص منك. أوكي، هذه تصرفات غير محسوبة من بعض الأفراد المنتمين، بس هم يمثلون جهة أمنية مو قليلة، وزارة داخلية عراقية. رجاء، يعني احنا لو المرور يذب نفسه على البنيد، لو يطلعون شرطة يكتلون بالعالم الفقرة، هايش طلعت هاي؟ لعد احنا منو يحمينا؟ شو وين ما نروح يكفخون علينا؟ نروح للدائرة يصيح موظف بالشي يقتل الفقير، أبو المرور يذب نفسه على أساس هو مظلوم، هايش طلعت؟ شنو هالغابة؟ شنو شنو هالشغل المخربط هذا؟ شنو التمسكن والاستعراضات الفارغة؟ شو وقت نكون دولة محترمة؟ مؤسسات محترمة إلها قيمتها، والشرطة العراقي إلى قيمته. هذا اللي صار شهيد وصار جريح وقدم ونطى وصبر وكل شيء، ليش دا يطلع بهالصورة؟ ليش أبو إسماعيل دي يقيسون على تصرفات هيجي ناس غير مسؤولة؟ ها هي هذا العراق، جرائم وفقر وشوارع مكسرة وجوع وماكو كهرباء، والشرطي يقتل بالمواطن. شوفوا شاهد شرطي عراقي يعنف مواطن، شرطة عراقيين 3 سباع، والله زلم انتو، والله رياجيل، عافية 3-1. شنو انتو عمي؟ شنو هم ذولا؟ أول واحد ينهزم إذا طب هسه داعش، ولو بزود ولدنا ما يطبون بعد. على العموم الحكي هواية ووقت انتهى، وأنا أقولكم سكتوني اتحكوني. باكر أشوفكم إن شاء الله وانتو سالمين يا أحباب. كل الحب من بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حل سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني
5: كم قديك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني؟
1: الرشيد FM إذاعتك. ثبتها.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. مجلس الوزراء يصوت على تفعيل الاتفاق الإطاري العراقي التركي بشأن المياه. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراض والحصول على قروض في الديوانية. مؤكدة تسجيل حالات احتيال العمل، عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسميا لا يتجاوز 47,000 عامل. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري، حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى مجلس محصن ملجأ محصن وسط التوترات مع إيران. طقس العراق أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
1: ويوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
1: كلش سهلة
0: أعلن
1: أعلن أعلن
0: على الرشيد
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم وقت أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أفهم بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد أفهم.

كحلها جرتني إلها وبسرعة حبيت جبرت نقولها شبرت شعرها وفرت نظرها.

راديو الرشيد أينما تذهب.

بتمنى العمر يدور وافضل احبك على طول، ده انا ياما حلمت

دكتورة في

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل نظيره اللبناني نواف سلام والوفد الوزاري المرافق له، وأضاف أن الرئيسين سيعقدان لقاء ثنائيا يعقبه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. تستعد وزارة النقل لإطلاق مرحلة جديدة من مشاريع النقل البحري عبر افتتاح خطوط ملاحة منتظمة تربط العراق مع 40 من تلك الدول. وقال المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتشغيل خطوط نقل بحري إقليمية تستند إلى أسطول حديث من الزوارق والعبارات التي تمتلكها وعددها 40 ضمن مشروع التكسي النهري أو تسلمتها مؤخرا وعددها 15 زورقا وثلاث عبارات، بما يسهم بتوفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمسافرين إلى جانب دعم الحركة السياحية البحرية مع دول الجوار. قال مصدر مسؤول أن الكويت أعادت فتح منفذ العبدلي مع العراق أمام حركة المسافرين والحركة التجارية، وجاء قرار إغلاق المنفذ بعد تعرضه في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة ألحقت أضرارا مادية فيه. أخيرا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء الأمني المصغر بشكل مفاجئ إلى ملجأ محصن وموقع آمن تحت الأرض، وذلك بناء على توجيهات صارمة وأوامر مباشرة من مسؤولي الأمن. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراء اتخذ على خلفية تصاعد حدة التوترات العسكرية والأمنية مع إيران. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
1: ويوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
1: كلش سهلة
0: أعلن
1: أعلن أعلن
0: على الرشيد
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراض والحصول على قروض في الديوانية. مؤكدة تسجيل حالات احتيال العمل، عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسميا لا يتجاوز 47,000 عامل. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري، حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط التوترات مع إيران. طقس العراق أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد.

0: عدد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

روح من خليني سهر منك لحد الصبح لا تفكر حبنا غلط.

نيوال جديد زيد وخلي بجروحي خلي نسترح يا

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد متواصلين وياكم، راح نبدأ بحلقة موضوع حلقة سؤال. السؤال يقول شنو أكثر شيء الناس تظهر بأنه هي تحبه لكن بالحقيقة ما تطيقة؟ أعيده، شنو أكثر شيء الناس تظهر بأنه هي تحبه أو تود هذا الموضوع أو ممكن مهتمة بهذا الموضوع؟ خلينا نعطيكم مثال. مثلاً الاجتماعات العائلية، أكو ناس يعني في بعض الأحيان تنجبر عليها. ليش؟ لأنه من باب خصوصاً إذا أنت كبير، أو خصوصاً إذا أنت مثلاً يعني خلينا نقول بيتك شايفين هذا الخطية السوداء عليه، يصير بيته هو مركز ال المناطق القريبة أو كذا، فتشوف كل الناس عليه، يعني صارت ما تعتمد على موضوعة إنه هذا كبير وهذا صغير. لا شكرا مي. لا لا أوكي بس أريد مي. طيب فما تعتمد على أنه أنت كبير، لا تعتمد على مكانك القريب على الكل. صارت يعني من اللي بيته يخليك يكون هو السنتر أو المركز يجون يمه، فهو من باب العيبة هو ما يطيق هذا الموضوع، ما يطيق كل ساعة واحد جاية خطار مثلا، أو كل ساعة اجتماعات عائلية، أو مثلا أنه يلا عندنا يعني يخابر الأب وكذا وهاي الأشياء. أعطيتكم مثال. فشنو الأشياء اللي ممكن تكون بحياتنا اليومية احنا نظهر بأنه احنا نحبها لكن بالحقيقة احنا ما نطيقها أبد نهائيا، ما نحبها أصلا؟ الأعراس مثلا، أكو ناس هو ما يحبون يروحون للأعراس، يقول لك أنا بس مجبر عليها في بعض الأحيان. خلي نقول زيارة الدوائر الحكومية اللي احنا هماتين كنا ما نحبها بس مجبرين عليها، ونتظاهر بأنه احنا أوكي باكر عندنا كنا طاقة، باكر راح أسوي كذا معاملة حتى أكملها، بالتالي هي مجبر عليها. أنت يعني أرقامنا راح تكون أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415. حبيت أقعد من الأشياء اللي ممكن واحد هو يعني ما يطيقها بس يحترم رأي الآخر. مشاهدة فيلم اختاره شخص آخر، هاي متأكدة أنه كواي من الناس، أنه أنت مثلاً قاعد بالعائلة مثلاً وواحد قال لك هذا الفيلم شوفه، أنت ما طايق الوضع، ما طايق الممثل، ما طايق الفيلم كله، بس مجبر أنه تشوفه لأنه هو اختاره مثلاً. دا أعطيكم هاي الأشياء البسيطة.

0: لا كان ما حد هي أنا كلها نعمة الله عادي، بس مثلاً أنا لا كان ما حد حتى بالبيت إذا يسووها ما أكلهم.
1: إيه بس بالبرة
0: يعني مجبورة أجاملهم أقول لهم الله وشين أنا كل الطيب وهاي وماشينه وأني يعني ما أفيق هذا.
1: فهاي إذا وياك زوجتك مثلاً بهذا المكان وأكلت هاي الأكلة وسوتها هي بالبيت وقالت
0: اسمعني
1: وسويتها بالبيت وهي قالت لك ها هلو بيت فلان كان اكلتها كان لزمتها
0: لا مو بس هاي هاي مثلا ما من ناكل مثلا في البكان هاي لو انا مسويتها والله ما تاكلها
1: هو دا اقول لك ايه وبعدين من نسويها هي بالبيت مثلا يعني وانت تجي تقول لها ما احبها
0: شنو شبيها ما عجبتك فهي لو مالها لو شنو احكي قول علق
1: اي راسا تجيك
0: هاي تقولين طيبه ما تخلصين ما تقولين طيبه ما تخلصين شو تقولين ما تخلصين
1: طيب اوكي يا مصطفى اتمنى لك يوم حلو شكرا لك ولك اتصالك عمي انت باي باي هلا والله اتصال اخر الو مستحيل هم لاقين فلوس اليوم الو
2: الو السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: شلونك يا غالي
1: الحمد لله انت شلونك
2: مو زين
1: شنو اخبارك
2: تحياتي والله الحمد لله تحياتي لتحيات المخرج
1: زين ليش مو زين
2: مو زين كهرباء ماكو
1: بعد
2: اريد وزارة المالية شوكي تطلق النغوات
1: عمي لاقين هسه فلوس جديدة هسه يطلقوها ما لك علاقة هم لاقين فلوس
2: يلا خليطونا منها
1: هسه مالك علاقة يمي
2: يلا ها هي
1: يلا محمد قل لي لا تقول لي ما سمعت سؤال يعني شلون تتظاهر بأنه أنت تحبها بس أنت ما تطيقها شلون
2: يعني أحب أروح بس نفس الوقت أضوج لما
1: تظل تفكر بالطوابير الموجودة يعني بالسرع الموجود
2: يعني هي المعاملة يمكن ما تأخذ من عندي وقت فد نص ساعة
1: صحيح
2: هم يقتلوني نهار كامل
1: وتعال مو بس تفكر بالطريق وبالازدحام لا تفكر أو تدعي تختم القرآن إلى أن توصل بأنه تلقى الموظف مزاج اليوم رايق
2: وهاي اذا قال لي روح اخنا نصيحه
1: ايه
2: لا بعد هاي
1: لا هاي
2: ثاني
1: اي والله
2: اي يعني هم قال لك روح اقعد هناك احنا نصيحك لا خلاص هاي
1: ايه المعده تصير قهوه وشاي يعني كل ساعه تشرب قهوه وشاي
2: كل شيء
1: طيب اوكي محمد تحياتي لك نورتني اكيد شكرا لك باي باي يلا اتصال اخر الو
3: الو
1: الو
3: الو
1: الو
3: سواء
1: بير هلو
3: مساء الخير مساء الخير
1: مساء النور كيفك اللي عجبك اللي ايجي على مرامك اللي يعني كيفك شو تريد انت مساء الخير صباح الخير ليل الخير كيفك شنو اخبارك
3: والله الحمد لله علي الشجيري
1: اهلا يا علي يلا علا واحكينا شنو الشيء اللي انت تظهر بانه تحبه بس انت ما تطيقه
3: الفطار اللي جيت علي الليل
1: هاي بعد
3: يعني قاعد قاعد مجمع سكني والكهرباء ما تنقطع عندنا
1: زين
3: فهذول مو يطفى الكهرباء عندهم ثاني الليل
1: اي حبوا يتعللون يا معالي حبيناك يا علي جينا نزورك يا علي
3: والله بنتين بالليل خبرني وين انت اني توي بلشت انام بالبيت قال جاي قريب عليك
1: زين
3: انا شنو تعالي هلا فيك
1: لا احلى شيء من يخابروك هيك وقت ويقولوا لك ها نايمين قاعدين هم خبر ورا الساعة ايش يعني مثلا هي وقت النوم خلينا نفرض ها نايمين قاعدين صدق كذي مثلا زين فانت مجبر على انك انت تستقبل وهو طبعا مجمع يعني معناها نداء واسم وكذا وهاي
3: ودا ما استقبلت اشرنا على الحبل بعد كل العشيرة
1: طيب
3: المهم جنام نام يعني وجوانا في اثنين ونص نام ثاني نوم العصر ساعة بالاربعة
1: زين هاي ليه نام اكو سنة ثانية يجوك بثنتين ثنين ونص هم كلهم طاس مضل عليك تعال علي صدق كذب قبل اول مرة اجي شان بالله اخر ما شان اول مرة اجيك ما ادري شلون ادري اخر مرة اجي المهم فتحني نبع فيلم انا وياك مثل شايف حب انه هسه اسوي سينما كبار وياك فيلم وانت لازم اختار جايك يعني فاهمني يا دخن صار سولف خن على عيني ورمي
3: التليفون امي على الانترنت صح الشغل يوم الصبح رجعت بيت لا ثاني نايم قاعد بلا

0: دار وعطى بيان قال راحوا
1: بعدين قال حروح
0: ايوه
1: ايوه هاي جار جت رساله قالوا لي عمي الكهرباء رجعت تعال. طيب يا علي يعني كل شيء اشكر اتصالك نورتني اتمنى لك يوم حلو شكرا باي باي يا عيوني.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: عيوني
0: الحمد لله تمام.
1: وسام من بغداد.
0: اهلا يا وسام نورت عزيزي.
1: الله يسلمك يا ابو جبنا على المعاملات.
0: اي قول احكي.
1: قبل المعاملات كان عندي تحويل مال سياره باربيل.
0: زين
1: رحت انا ووالدي، والدي حول الاسمه.
0: زين
1: طلعنا بالتنتين وصلنا بثمانية سبعة ونص.
0: اوكي
1: لزمنا السرة وين على الهزة.
0: زين
1: 12 ونص كملنا الهزة.
0: زين
1: المرور ما نكمل ما نلحق بعد احنا ما لحقنا.
0: طبعا خلص لازم تباتون.
1: شلون يقول والله ما ابقى ما ابقى بربيل ارجع لبغداد.
0: لا
1: يا معود قول يا
0: ايه
1: يا معود قول يا الله شلون. شلون يقول والله ما ابقى نرجع وباسر نجي. ست ساعات روحه وست ساعات ورجعنا والنوم ثاني يوم هم رحنا وكملنا ورجعنا.
0: مستحيل مستحيل
1: أتمنى بالله العظيم.
0: أدري أقول له يا عيني بغداد راس الشارع غير مسافة خمس ساعات أربع ساعات صدق كذي.
1: أتمنى بالله قال لي ما أبقى لو تنقلب الدنيا. قلت له معود طلعنا منك وفع عشر ونص وصلنا بالستة. لا بس نمنا قعدنا ساعة بتنتين الفجر صلينا عشان نطلع وصلنا بثمانية ونص كملنا ورجعنا.
0: زين لا مشكلة زين قل لي بس مزاجه يعني هو أدفته المزاج المزاج اللي هو كان بي شنو بالضبط ايش فكر بالضبط شلو يعني ما دافتهم والله بصراحة.
1: هو مرتاح وش عنده لا يسوق ولا شيء. أنا السياقة براسي
0: صحيح فأنت ممكن يكون يعني خلينا نقول إن

0: أعيش وحداني.
1: شو؟
2: مو أقول لكم يعني عمار الأحد جوا خميسي والخميس جوا أحدي، مو أقول لكم حتى تقولون أني يعني أكذب أو فت شي، لا شفتوا لا تشوفون سب الله على الجو مع اليوم أحد وانتم بس مو بس الفواصل، أنتم ما تلاحظون كمية النشاط اللي على وجهه، الضحكة من الإذن للإذن ما دافتي. أحد أحد أحد، يلا ألو ألو ألو. أهلا عبودي، مساءك ورد.
3: يا سحر،
2: الحمد لله، أنت شلونك؟
3: خير
2: في دول عينك، تسلم لي. شكرا شكرا، تحيات عمار إلك. يلا ما أريد أتعبك هواية، قولي شنو الشيء اللي أنت ما تحبه وما تطيقه بس قدام العالم يعني مجبر عليه. من يجيك اتصال؟
3: إيه.
2: لا تجاوب. بس إيش ما أدري هو الموقع. ها ورطتك، تورطك الوالدة بالموضوع. اوكي فهمتك، بس انت هنا لازم تحترم الوالدة وما تصيح عليها، بالتالي ضروري انه تحكي بالتليفون وانت بدها تاكل مثلا.
3: ايوه اكثر نساء
2: فهمت.
3: بعد انا قصه قبل
2: طيب فهمتك. يا ابا هذه مناشده للوالدين، قولها يعني خفي عليه خطيه، خلي ياكل كمل اكله ذاك الوقت هو يرجع يخابر. طيب عبودي تحياتي لك، انا كلش اشكرك، نورتني، شكرا لك، باي باي. اتصال اخر.
4: الو الو
2: الو الو،
4: مساء الخير.
2: مساءك ورد.
4: مساء العافيه، نور عليك على المخرج جميع المستمعين.
2: هلا والله محمد، شنو اخبارك؟ منيح؟
4: عندكم كهرباء؟
2: عندنا كهرباء والله، مو لا انا عرفت اللي عن طلعت مام البارحه، ماكو وطني بس مولده. عندنا كهرباء، شنو نبيع كهرباء؟ انت تريد تشتري من عندنا كهرباء؟
4: عبال
2: زين، نقول يعني نقول الحمد لله الكهرباء مثلا مو فشي ملموس وكذا وتشتري كيلوات وها.
5: والله لو يعطوني انا وزاره الكهرباء.
2: اي لو يعطوك وزاره الكهرباء شو تسوي؟ بس اوقف محمد قد اسمع تصريح استاذ عمار كهرباء.
5: انا لو يعطوني وزاره الكهرباء غير الغيها، اقطع الكهرباء عن المواطن العراقي.
2: ايه بس تخيلوا. ايه
5: زين واخليه يعيش اجواء الحلوه بالسطح، يعد نجوم.
2: ما شوف الله ما ينطق هذا ما ينطق حكم.
5: وفلوس الوزاره انا اخذها استثمر بيها.
2: ما شوف مقابلنا صار لك السنه
4: هو باله يسوي مصنع مال محفظات.
2: اي
4: فهو خطا الخطوه.
2: طيب يلا محمد، شنو الشيء غير عمار اكيد ما تحبه وما تطيقه ومجبر عليه غيره؟
4: ثينك ما اقدر احكي عليه.
2: شنو الشيء اللي انت ما تطيقه ما تحبه بس تظاهر بحبه يعني؟
4: يعني امانه يعني مرات يعني اروح احد الاصدقاء او القارب مثلا اكل انا ما اطيقه امانه، يعني مو تبطن على نعمه الله. بس انا ما احبها
2: زين،
4: بس من يخلوه اقول الله تقبل الله يكتبه والله طيب.
2: مشكلتكم انتم كلكم ويا الاكل اللي مجبرين تاكلوه انتم ما تحبوها.
4: شوف انا ما قلت الشجر مو قوي فيه
2: زين،
4: يعني نسبه 20% اكلها بس. اما اسماي لا قفل طبعا العشرين هاي الا يعني مصدر فرد نوب.
2: فهمتك،
4: بس من اطلع هاي الحجي يبقى تسوي يا بس اكل قريح الجاك
2: زين
4: انا مجبر.

0: يعجبك تاكله ويعجبك ما يعجبك مشكلتك.
1: طيب فهمتك، يعني هم أتين من باب المستحى انه هو مقدم لك اياه، شو تقول له مثلا ما اكل روح سوي لي غير ما تجي يعني، هاي بس عمار كامل يسويه يعني ما عنده هاي سالفه يعني.
0: ممكن. ما تقدر لا قاعد مجتمع ويحط له شكل والاكله ما تعب فيها.
1: ايه
0: تقول له ها والله احتضر ما اقدر اكلها.
1: زين
0: يا اطلع وتر اطلع تعال شوف الفصل اللي يصير عليك.
1: زين
0: باكر معزوم اليمك ليش ما تاكل؟
1: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني محمد، تحياتي إلك، باي باي.

0: يلا عدنا اتصال. الو الو الو قطع الاتصال. طيب مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم. خلونا نذكر بارقام هواتفنا اللي اكيد منتظرين بيها اتصالاتكم الحلوه واصواتكم الحلوه. الأرقام هي 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770211415. هذه أرقامنا بالتأكيد اللي جاهزة لكم حتى نسمع من عندكم اليوم شنو الأشياء اللي خلينا نقول الناس او انت مثلا ما تطيقها لكن تتظاهر بانه انت تحبها. سمعنا الاجتماعات العائلية، سمعنا الاكل اللي مرات انه مجبر انه انت ببيتك يعني رايح خطار لاحد ويتقدم لك وانت ما تحبه ببيتك تسوي عزا وصخام وعركة ومشكلة
1: شلون
0: اذا هذا تقدم الاكل بس ببيت الخطار يعني ببيت اللي رايح لهم خطار لا راح تاكله، مجبر عليك انه انت هذا الاكل اللي موجود او الطعام اللي موجود قدامك انه انت تستقبله بروح رياضية.
1: لا لا لا
0: بعد شنو نطالب الله المعاملات هاي منتهي من عدها. بعد نسيت انتو هماتين قولوا لي شنو الاشياء اللي ما تطيقوها لكن مجبرين عليها بانه انتو تتظاهرون تحبوها. غلط عمري غيران وغلط عمري

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد تعرفت اني هاي من جايتني مال كريزة النوكات اللي هي يعني سوري من الجمله تافهه طلعت من هذا من ورا هاي السالفه. يلا شنو هي عيدها بالله عيدها خلي احفظها حتى اقول لها سلطه شنو
1: وقع عني الدرج انكسر خاطره عبي
0: يس يس يلا سأقول سلطان يلا عدنا الو الو الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة. شوية تبتعد لنا عن المكيف الهواء.
2: ام فايف
0: عيونها
2: شلونك عين؟
0: الحمد لله.
2: ابو عبد الله
0: بشرني بنتك ما قبلت تروح للطب بعدها هندسة مية طلع
2: ولا كويتي قنعوها عمها قنعها.
0: اه حلو يعني هسه راح تروح الطيب؟
2: ايه
0: ها هي هسه ارتاح قلبي عمي دا افكر بالموضوع مية اختي مية صدق كذب يا هندسه زين الله يسلمك. يلا ابو عبد الله شنو الشيء اللي انت تظهر بانه انت تحبه وكذا بس ما تطيقه لكن خوفا من المجتمع شنو؟
2: تاكسي يعني الوظيفة والشيء
0: اي انت اي شيء انت مجبر عليه تظهر بانه انت تحبه خلينا نقول التكسي شغلك التاكسي اي انت تظهر بانه تحبه لانه ماكو غير باب يعني الرول بس انت
2: هاي لا رجعت عاركوا
0: زين
2: هاي
0: اي مو دا اقول لك انتوا الله يساعدكم شوف الحلاق والتاكسي أكثر اثنين ممكن يشاهدون القصص اللي غير طبيعية بالشارع اللي تصير أو قصص العالم بالله الحلاق قصص العالم بالبيت يعني يقعدون يقصقصون سوالف وهذه وبالتاكسي هماتين اللي يقعد يسولف سالف توياك طبعا يسولف لك مشاكله اي
2: ست عبير نوبات مثلا اني برنامجيت وبرنامج استاذ سلطان اني اريد الزبده الاخيره يعني حل استفاد من عده والله سبحان الله يسعدون وياي وينصر الراديو
0: اي
2: والله يقول انت بعدك تسمع قلت له عشان اسوي يعني اي فمشكله نوبات الملخصات ما فعاد اليوم اللي جت فيه بالتاكسي
0: يلا الله يرزقك ان شاء الله المهم رزق حلال هذه اهم شيء ابو عبد الله فالله يرزقك ان شاء الله
2: قول العمر دبالك على ست عبير عمي على كيفك
0: عمي جلطني عمي والله شيبتين فوق هسه بشعري والله العظيم من وراه
2: الله يعينك والله الله يعينك تحياتي
0: انا كلش اشكرك نورتني ابو عبودي عيوني انت مع الف سلامه باي باي
2: الله يحفظك يا طيبه
0: تحياتي لك دكتور علي يقول ممكن اشارك اكيد ممكن عزيزي تفضل الشغله الوحيده هي من تقعد تجامل الاحد وتنجبر على القعده وياه وانت ما طايق القعده كلها نعم نعم نعم ها على اي اساس الا ربع هاي شو وقت صارت
3: في النسائية والأطفال أحدث الموديلات وبتصاميم جذابة وحديثة بوتيك راندا مستعدون لاستبدال الملابس المستعملة بأخرى جديدة أو كوزمتيك وعطور برنسيسة وبفارق بسيط في الأسعار بوتيك راندا خياطة كافة أنواع الملابس بالجملة والمفرد وبأسعار تنافسية
0: يلا ألو
4: مساء الخير
0: مساءك ورد
4: شلونك يا حبيبي
0: والله عايشين اكو شهيق وزفير الحمد لله
4: الله يعينك الله يحفظك
0: يلا ازاد احكي لي قل لي شنو الشيء اللي انت تظاهر اي قول
4: يما انا اشتغل تاكسي
0: يعني ويا ابو عبد الله اي
4: تحياتنا لاخوي
0: اي
4: السند مالي
0: زين
4: خايف من انا اشغل تبريد يصعد واحد وياكم ما شافه وريحة الاعتذار من هالكلام ريحة الواقف شو يسوي بيك؟
0: لا هاي كارثة لا لا لا لا لا
4: يعني ذاك اليوم طفيت يعني طفيت التبريد الله شاهد ما تحملت قلت له خالي والله اختي نقيت قلنا ها شو فيك
0: بس هاي انت ما تظهر تحبه يعني راح تقول له انا احبك واحبه انا كده لا

0: انا اريد فشي انت تظاهر تحبه بس انت بالحقيقه ما تطيقه.
1: لا وانا ما اطيقه بس يسوي ما بعد انجبر يعني.
0: قصدك رزق يعني، شو تريد تقول له انزل من السياره وروح على مترها بعد؟
1: ايه هذا انزل ذاك انزل بعد بعد
0: هاي بعد ما اشتغل. طيب تحياتي لك أزاز، إن شاء الله يا ربي رزقك يكون واسع يا رب. شكرا لك،
1: سلام للجميع،
0: مع ألف سلامة، باي باي. اتصال. ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: لا لا عمي وينك؟ عمي ايش صار؟ ايش دعوة؟
2: موشيت متعاطف وياكم مقول يعني
0: مستحيل. لا دعوف هاي السالفة، بس قولي شنو انت شنو سالفتك؟ مستحيل زد يصير وياك.
2: والله شوية عبير كان ظروف، الحمد لله عدت على خير.
0: ظروف ظروف ليش؟
2: اي ظروف
0: ظروف ظروف لو رسالة الكترونية.
2: اليوم تحشش شلال تحشش اليوم.
0: يلا إذا ظروف وعدت على خير وأنت بسلامة وأمورك تمام، هي المهم إنه أنت زين.
2: قولي لي من قلبك.
0: يا يلا بالله. يلا طف الكاميرا. أي يلا سيوفي
2: احكي لي. وتحياتي المخرجي وكل المستمعين أكيد يعني مشتاق لكم أمانة.
0: سد العين.
2: الحمد لله على كل حال.
0: تشتاق لك العافية والصحة والسلامة إن شاء الله والجنة.
2: القلب.
0: أنا أحس هاي يعني ما تشتاق لك الجنة، واحد على واحد بس مبطن. أحسها واحد يدعي على واحد بس مبطن، ماكو ما الله ياخذك يعني بس للجنة.
2: أنا حسيت بالموضوع بس يلا
0: مشيت. طيب يلا احكي لي شنو أنت الشيء اللي أنت تتظاهر بأنك أنت تحبه لكن بالحقيقة أنت ما طايق الموضوع.
2: يعني شخص مرات يعني خصوصا شوفي عبير القرايب يعني هو من باب القرابه شوفه يعني اتماشى وياه واتواصل وياه بس هو داخلي يعني ما مرتاح له يعني من تصرفاته من حركاته ما مرتاح له بس من واقع القرابه صلة الرحم
0: اي من باب يعني. انه الاظفر ما يطلع من اللحمه هاي السؤال
2: اي مو صحيح يعني تروح ترجع يقول لك هذا
0: ينقلع
2: عليك
0: عادي
2: يعني وشنا عليك
0: عادي الاظفر ينقلع من اللحم وانتهى الماء عادي يصير معوق عادي يعني
2: معوق. وصلتنا للعواق عبيد والله عليك.
0: زين كم واحد من يعني من القريبين من عندك من هذا ما تطيقه فعليا يعني بس انت تتظاهر
2: صح؟ لا اثنين واحد اثنين مو هو يعني
0: زين زين
2: ايه لا لا هذول مقدور عليهم تحت السيطره.
0: ايه اكو من يطغي على مشاعرك تجاه مشاريعك تجاههم. برضه البارحه طفل يقول لامه
2: شكو عبير
0: اقول لك البارحه لا البارحه طفل يقول لامه يقول لها ماما شنو احساسك؟ احساسك من انت رجعتيني للبيت وما خليتيني اكمل شراء، زين مشاريعك شنو؟ المشاعر مشاعرك فسدكرت.
2: يلا يلا سلام سلام عبير والله سلام.
0: طيب تحياتي لك اكيد نورتنا، انا كلش اشكرك سيوفي. لا تغيب علينا مو زين عليك لا تغيب.
3: يمين الله معنا الآن مجموعة من الإهداء والإهداء من رشا إلى ندى وتهدية إلى هدى ولا بنات الخالة ميسون، وأيضا الإهداء من زياد إلى شيماء ومن أزهار وغصون إلى
0: يوم الحمد لله ما عشت هاي المرحلة
3: الحمد لله العم العزيز.
0: تخيل أعيش هاي المرحلة آني يعني آني نفسي أطلع وأقول هاي الإهداءات إلى عم مدرد. لا مستحيل. يلا عدنا اتصال. ألو يمه. ألو
4: ألو ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
4: شلونك أفضل
0: عيوني؟ هلا هلا والله. شلونك؟
4: والله الحمد لله.
0: شو أخبارك؟ تمام
4: والله
0: الحمد لله إن شاء الله بخير دائما أنت وكل اللي موجودين وياك يا رب.
4: تسلم الله.
0: يلا احكي لي شنو الشيء اللي انت ما تطيقه ما تحبه بس تتظاهر يعني من باب العيبه على قولتهن.
4: والله ابله حكومه مو حكومه
0: الله
4: حكومة
0: عليك اسات بالله رجاء صدق كذب. ايه
4: يعني اكو بعد من تسبين نضج منهم بس مجبورين نقول طال حبيبي شلونك.
0: ايه هذا وضعك انت لازم والله بصراحه حتى لو ما تحب رجاء. انا يعني رجاء
4: يعني والله ما يسوى قرش نقول لها حلب سعله وما تنضج منه.
0: اي فهمتك. اي صحيح مجبورين انتم اللي حتى انكم تمشي خلينا نقول. يلا ان شاء الله ايام سهله وهيك تعدي بسرعه مش مثل غمضه رمشه العين سوري. ان شاء الله يا رب كلها تكون سهله.
4: وتحياتي للجميع.
0: شكرا لك. مية هلا. باي باي.
4: باي
0: عيوني. باي باي نورتنا.

شلون؟ تهدي لي أغنية؟ بس عمار يعني ما انه احنا صارين لطيفين مع بعض يعني لا تخرب يلا حلوه عادي كلش حلوه يلا لا ما حلوه شوف لنا اقول حلوه بس باعه تيسوي بينا هذا الرجل المهم وصلنا لختام حلقتنا اليوم كان عندي موضوع يقول شنو اكثر شيء ممكن الناس تظهر بانه تحبه وهي بالحقيقه ما تطيقه وهذا وجهته لكم وكل واحد اكيد ذكر الاشياء اللي هو يكون مجبر عليها بانه هو يتظاهر بانه هو يحبها او يحب انه هو يسويها لكن بالتالي هو مجبر عليها خوفا من المجتمع او خوفا من الحدث اللي صار بمكان معين خلينا نقول او الناس اللي موجودين. واضح انه احنا عندنا هواي اشياء نبتسم لها قدام الناس لكن بيننا وبين نفسنا نتمنى نتخلص منها باسرع وقت. يمكن المجامله مطلوبه بس مو لدرجه انه نكذب على نفسنا بس، ومو لازم نحب كل شيء حتى نكون اجتماعيين. الاختلاف بالاذواق كلش طبيعي والمهم بانه احنا نحترم اختيارات البعض بدون ما نجامل على حساب راحتنا. بعد هالنقاش الكبير كلش بيناتنا يمكن انه نكتشف بانه اكثر شيء الناس تتظاهر تحبه هو التظاهر نفسه، لانه كل واحد يحاول يبين انه هو مستمتع وهو اصلا دا يعد الدقائق حتى تنتهي هذه اللحظه اللي هو اصلا مطايقها بالداخل. ويمكن كنا سوينا هالشي مرة بحياتنا قلنا ان هذا يعجبنا حتى ما نجرح احد او حتى ننسجم ويا الناس، لكن بالنهاية شخصيتك الحقيقية تبين لما نتعبر عن رأيك باحترام ومن دون تكلف. واخيرا اقول لكم بانه اذا جاوبت بصراحة اليوم انتو كل اللي تصلوا بنا اكيد عم تأكد جاوبتوا بكل صراحة يمكن راح تخسر كم مجاملة لكن راح تريح راحة بالك، وبصراحة هاي الصفقة مو باطلة ابدا. عموما تحية لكل المستمعين، اتمنى لكم يوم حلو مليء بالاشياء الحلوة واللطيفة يا رب للجميع ان شاء الله. تحيات عمار كامل وتحياتي اويلي لا مستحيل روحوا اسمعوا واستمتعوا تعلوه علوه للراديو علوه لا عمار مدات داخليهم يعيشون الأجواء روح علو وتشوف صدق والله اسمعوها هاي الأغنية يعني بتمعن وباي باي كافي خلا باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. النزاهة تفكك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراض والحصول على قروض في الديوانية، مؤكدة تسجيل حالات احتيال. العمل عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسميا لا يتجاوز 47 ألف عامل. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط التوترات مع إيران. طقس العراق: أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: ميرسي ميرسي.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله
6: يحفظك. نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل نظيره اللبناني نواف سلام والوفد الوزاري المرافق له، وأضاف أن الرئيسين سيعقدان لقاء ثنائيا يعقب اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والطاقة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. تستعد وزارة النقل لإطلاق مرحلة جديدة من مشاريع النقل البحرية عبر افتتاح خطوط ملاحة منتظمة تربط العراق مع 4 دول. وقال المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتشغيل خطوط نقل بحري إقليمية تستند إلى أسطول حديث من الزوارق والعبارات التي تمتلكها وعددها 40 ضمن مشروع التاكسي النهري، أو تسلمتها مؤخرا وعددها 15 زورقا و3 عبارات، بما يسهم بتوفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمسافرين إلى جانب دعم الحركة السياحية البحرية مع دول الجوار. قال مصدر مسؤول أن الكويت أعادت فتح منفذ العبدلي مع العراق أمام حركة المسافرين والحركة التجارية، وجاء قرار إغلاق المنفذ بعد تعرضه في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة ألحقت أضرارا مادية فيه. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء الأمني المصغر بشكل مفاجئ إلى ملجأ محصن وموقع آمن تحت الأرض، وذلك بناء على توجيهات صارمة وأوامر مباشرة من مسؤولي الأمن. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراء اتخذ على خلفية تصاعد حدة التوترات العسكرية والأمنية مع إيران. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم من يسمعنا دائما على 91.5 ترددا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا يعني من خلال التطبيق. مساء الخير عليكم. مجتمع العراق الكبير الجميل الذي يتعدى أكثر من 46 إلى 47 إلى 48 مليون شخص, هذول مجتمع جميل يعني يسكن في بلد رائع يسمى العراق, ويتحكم في مفاصله مجموعة من الأشخاص الذين لدى الشعب عليهم بعض الملاحظات وحقيقة يعني يملك الشعب العراقي الكبير العظيم أيضا مآخذ على بعض السراق, سراق المال العام من الذين يتصدرون المشهد في موقع المسؤولية. هاي تحكي عجب نقولها يعني, بس هي ما عليه بالموضوع. على العموم فنرجع 47-48 مليون واحد هناك عندنا في هذا المجتمع, فئة معينة, مجموعة معينة, خلينا نقول كتلة معينة, يعني هيك يجتمعون في ظاهرة سلبية معينة. نوضح أكثر, عندنا مجموعات مو فرد, مجموعات أنت تشوفهم يوميا, تطلع عليهم, تباوعهم, تشوفهم, تلتقي بيهم, فتقول إلى أنه هناك مجموعة معينة, فئة معينة من المجتمع يشتركون في ظاهرة سلبية يجب أن تنتهي. بوجهة نظرك ما هي الظاهرة السلبية في المجتمع العراقي والتي تلم مجموعة من الأشخاص هواية اللي لازم أن تنتهي بالعراق؟ أولها طبعا هو مثلا هيك سالفة. فإذا هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم, أوضح أكثر ما هي الظاهرة السلبية التي يجتمع عليها مجموعة من الأشخاص, فئة كبيرة من المجتمع العراقي, واللي أنت بوجهة نظرك لازم تنتهي. الله, هاي بالعكس محفزات العمل. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617, وأيضا بإمكانكم الاتصال مباشرة على الواتساب على 0720211411.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا استاذ.
0: يا اهلا وسهلا. من وياي؟
1: استاذ انا ايهاب من بغداد.
0: اهلا بك يا ايهاب، تفضل ايهاب.
1: الله يعزك استاذ. يعني اكثر ظاهرة سلبية موجودة يعني هي الولاء غير العراق.
0: الولاء لغير يعني العراق.
1: يعني شوف مجموعات كاملة تطلع لمجرد معارضة شخص واحد مثلا، مصالحات توقف. شوف مجموعة كبيرة كلش تطلع على مود هذا الشخص، بينما العراق اللي احترق مول زي من احترق العبارة بالموصل، يعني واي امور ما حد بحاله. بس من يضرر مصالح شخص واحد والشعب اغلبيته يدري بهذا السيء، تلقى مجموعة من الناس ما اعرف منين نعرف منين يطلعوا لك. يعني لو عبالك عدى اهل عدى قرايب جيرانه مضرر بسبب هذا الشخص، تلقى ملايين يطالعين على موده،
0: على مود هذا الشخص.
1: واني ماذا يعني احكي على اقصد شخص واحد، اكو هواي يعني
0: لا طبعا نلاحظهم نشوفهم يعني موجودين. صحيح.
1: يعني اللي ما يهمه مصلحه بلده يعني هذا فشي كله صعب.
0: طيب سؤالي لك هو انت بوجهه نظرك الفئه الاكبر اللي هي تفضل مصلحه اطراف اخرى على بلدها، لو تفضل مصلحه فرد على بقيه الافراد؟
1: لا، الحمد لله الاكبر الموجوده بالعراق اللي تفضل مصلحه البلد،
0: اللي ما تفضل
1: يعني الحمد لله البلد يعني. لا يعني هم دول قليلين، بس بسبب السلطه خلينا نقول او النفوذ اللي عندهم اشوف كلامهم مسموع اكثر من الشعب العامي.
0: حلو، اوكي. هب. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك استاذ،
0: ممنون لك. هلا بك، مع السلامه. باي. يعني بصراحه يعني هذا واحد من الاشياء بمناسبه حتى تكونوا بصوره لا ضير بتكرار ذلك، حتى نعرف الى انه اكثر الناس تشخص الظاهره الفلانيه باعتبارها ظاهره سلبيه لفئه كبيره في المجتمع. عادي يعني اذا تحكي نفسه يحكي نفسه، عادي ماكو مشكله. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا بألو.
0: اهلا وسهلا. يلا
2: حبيت هاي مال لا ضير.
0: اي لا ضير في ذلك. شلون الاخبار؟
2: شلونكم عيني؟
0: هلا وشلون الامور؟
2: ابو سلاطين حبيبي،
0: سولف لي شنو ايه؟
2: كنك بقلبي والله ابو سلاطين.
0: يلا.
2: البارحه صارت حادثه بمحافظه كربلاء المقدسه.
0: طيب
2: تحياتنا لهم. انه تدرك بالتفاصيل مالتها. فتدري اني شلون الثاني كلش حلو بالفيسبوك.
0: طيب
2: علقت عليها اشوف من ضمن طبولي على التعليقات.
0: ايه.
2: واحد كان جيراننا وكان ويا مهند اخوي بالمدرسه.
0: زين.
2: شنو مأذيك فلان تعلق عليه وما ادري شنو؟ قلت له اهل الشهداء، قلت له انا بالنسبه لي اهل الشهداء اللي بالعراق اذا اشوفهم محصلين تعويضات مال اوادم او اطفال الشهداء بمدارس قاعدين على حلات مال اوادم او تعليمهم مال اوادم او زوجات الشهداء من يروح يسوون المعامله مال التقاعد يتعامل معامله مال اوادم، لا والله انا بالنسبه لي اسكت واقوم ادافع للشهداء اللي بغير دول اللي انت هسه حاليا تحكي عليهم. هو قلت يعني
0: طيب
2: بالمنشور. استغربت من هذا، يعني مع العلم هو الولد دكتور انه بالمشكله دكتور علوم سياسيه.
0: طيب.
2: انت ادري علوم سياسيه شنو تدرس علوم سياسيه؟
0: طيب.
2: المفروض انت ولاءك اول مره
0: تعتقد مثل هذا الدكتور هواي اكو لو قليلين هم كم واحد؟
2: والله كل شيء هواي ابو الصلاطي. كل يعني ما اقول لك هواي، كل شيء هواي. فئه بسيطه انه نفس الشهاده مالته، مع العلم يجوز تلقى شهاده من هذول الدول نفسها اللي نحكي عليهم جايب شهاده من برا صار بس بالاسم دكتور.
0: طيب.
2: وشغله ثانيه، يعني انت ماكل بالعراق، شارب بالعراق، نايم بالعراق،
0: متزوج
2: بالعراق، وتروح تدافع لي على غير دوله؟ العراق ما يشور ابي راحت الحرابه مال العراق.
0: حلو، اوكي.
2: اي يعني طيب. هواي سلاطين من هاي النماذج مع الاسف. يعني اتمنى انه يعني شلون يجيهم فد قارعه من السماء.
0: حلوه هاي.
2: يعني يكون نيجي الله سبحانه وتعالى يخلص عليهم يعني عذاب لهم، بس لهم
0: طيب.
2: عذاب خصيصا بس لهم.
0: طيب
2: حتى نخلص طول عندهم حد والله تعبنا.
0: حلو، اوكي، تمام. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بيك، مع السلامه. باي باي.

0: ها شبي ولد صديقنا ما أعرف ما يعني ده أول مرات يجي هنا يلتقي وعنده قرايبه يمكن فوق هيك ما أعرف أعتقد يعني هيك حسب أهجس الموضوع فوق صدق بعد لا يزال لا خاله يمكن أكو هيك شيء صدق ما أعرف جوي عمار كامل ما أعرفه بس ما لقاعد الدبات طيب يلا خلنا ناخذ يلا اتصال الو
1: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
1: السلام عليكم
0: هلا حبيبي شو الاخبار ابو ليث
1: الله يخليك
0: الله يسلمك يا هلا بيك شنو الظاهره اللي يجتمعون عليها هواي او فئه انت
1: سمعتهم كل الظاهرات كل الشعب العراقي
0: ايه شنو
1: الظاهره كل شيء يحبون بلدهم الا الشعب العراقي بعده
0: إلا الشعب العراق ما يحب بلده؟
1: أي.
0: لا ما أعتقد ما يحبه هو يحبه
1: والله يا أستاذ سلطان أسمعهم كل العراقية
0: إيه وبلدك أنت شنو معيار المحبة؟ أسمو الولاء ولا المواطنة المحبة شنو معيارها؟
1: بلد غير
0: محبة بي
1: كل شيء يعني غير يحب بلده مو عراقي غير يحب بلده تنظمة تنصفة تنتمي إلى كل شيء يعني ليش تسب العراق؟ العراق بالأمريكا ليش البلدان كلها حبوا بلدهم حتى المصريين أصلاً بالدنيا مو عظموا بلدهم بس العراق خرب العراق ليش يقول البلد
0: حلو
1: يقول لك سوى البلد
0: هل تعتقد ذلك فئة كبيرة أبو ليث لو قليلين أو ممكن بارزين أكثر
1: بارز لا شوف بارزين عظم هي واحدة يقول لك سوى العراق
0: رحوم كهرباء
1: معك
0: ورعاية
1: معك
0: هذا واقع سياسي شو اللي خاص بالبلد أقولك واقع سياسي هذا شو اللي خاص بالبلد
1: والله ما أعرف
0: زين تحياتي لك أبو ليث شكرا جزيلا حبيبي تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامة ليش أوكي زين أخذ اتصال ألو ألو
2: ألو
0: نعم
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
2: أستاذ سلطان شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
2: رئيس العبيدي
0: أهلا وسهلا بيك
2: هلا حبيبي
0: كل الهلا سولف لي
2: والله أستاذ ياكو ظاهرة خاصة بالمناطق الشعبية
0: اللي هي
2: يعني أهل هاي المناطق بين يعني ينساقون وكأنما يعني كأنما مدروسة لهم إنه يساقون يعني المزيد من التخلف المزيد من الطابع العشائري المزيد اللي مو اللي يرفع يعني يرفع عشيته يرفع ربعه يرفع
0: بس الطابع العشائري هو مشكلة النظام العشائري حقيقة هناك أشخاص يعني خلت تسميهم أو ممكن نقول عليهم تعمدوا بعض الأشخاص المحسوبين على هذا الجانب أن يسيئوا إلى هذا النظام أعلم هو نظام جميل جدا
2: لا أنا مو مو ضد نظام العشائر بالعكس أنا كنا ولد عشائر نفتخر بيها
0: طبعا
2: كنا قرايب العراقي
0: صحيح
2: كنا قرايب من يعني من الشمال للجنوب
0: صحيح
2: يعني ذات الصبح يعني ذاك اليوم قاعد في بيت اخو زوجتي خاطبني اقرباها واحد من البصره
0: اي
2: زين وواحد من اربيل هم من نتيجه يعني واحد كردي واحد عربي واثنيناتهم قرايب يعني اذا تربطهم اثنيناتهم قرايب زين فهاي الفارقه يعني جد حلوه
0: جد حلوه لطيف
2: انا مو ضد مو ضد نظام العشائري زين لكن قلت لك اللي دي هذا النظام اللي بيصير فيه نظامات وايد شغلات باطله
0: نعم
2: زين ودخيله علينا زين ويعني اكو يعني يقول لك والله سوي كذا وهذا الفصل اللي هي ملحوم يعني هذا
0: يعني انت قصدك هناك في المجتمع تمثل ظاهره سلبيه وهي محاوله تشويه الانتماء العشائري او النظام العشائري
2: يعني كانما اللي يعني النظام العشائري الرصين اللي
0: نعم.
2: حلو ولا شيء اكو يعني المدخلين او يعني صارين على هذا النظام يعني يدرسون هذه المناطق قلت لك تحديدا المدروسه لهذه المناطق اللي هي كانت يتمد العراق وبغداد تحديدا كل النواب وكل يعني المهارات الفنية، المهارات يعني المجتمعية، المهارات الحرفية، زين اي النوابغ اللي كل العلوم اللي يجرون

0: لا يعني مزيد من التخلف من ضمن هذا الاطار اللي
1: حلو
0: يعني طاره يعني عندك وايد يلاحظوها يعني.
1: نعم نعم حلو خوش تشخيص. طيب تحياتي لك حبيبي.
0: وده أقول لك
1: عيني
0: الله يحفظك. يعني ده صار حكي بهاي المناطق الشعبية قلت لك
1: أيه
0: هاي يعني هاي المناطق الشعبية حاضنة وطنية حاضنة تراثية حاضنة ثقافية
1: نعم.
0: هذا القصد
1: صحيح حلو أيه. طيب تحياتي لك شكرا جزيلا اتصالك تسلم. هو بمناسبة احنا حتى نكون بصورة يعني تعتقد او يتخيل لك انت في لانه هنالك مثلا محافظات مناطق مدن اقضية نواحي عباك تحسي لان هنالك فد منهاج معين تقبلوني يعني منهاج معين للإساءة او ان يظهرون هؤلاء بالصورة السيئة ويساعد على ذلك بمناسبة بعض المتخلفين الذين يقطنون في تلك المناطق للأسف.

واحدة من الظواهر الحقيقة اللي يمكن تحدثوا عنها المستمعين خلال الـ يعني الوقت اللي مضى من البرنامج بصراحة هي موضوع إلى أنه يعني هذا اللي دائما موجود، النزعة اللي بداخلنا، ما أعرف شو أسميها آني، بس هي فد نزعة بداخلنا إلى أنه إحنا نسيء للأشياء الجيدة في حياتنا. يعني مثلا بلد انتهم، وأنا ممكن 100 مرة حاجية بالبرنامج إلى أنه هنالك إحنا اليوم عايشين في هذا البلد الجميل الرائع، نحاول نحافظ عليه لبلبلب، بس ما لا حياتنا من تنادي. على العموم خل أذكركم بسؤال حتى نشوف أكثر من الظواهر اللي تعتقدون إلى أن هنالك فئة كبيرة من الظواهر السلبية اللي تنتمي إلها أو تروج لها أو تسويها فئة كبيرة من مجتمعنا. أرقام الهواتف للمشاركة 0780-021-4115 وعلى 0780-021-6117. على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720-11-4115 للمناسبة أو للمناسبة شنو؟ بالمناسبة الظواهر يعني يمكن بالاستذكار طلعت لي تقريبا حوالي أكثر من 14 ظاهرة سلبية فئات كبيرة من المجتمع تعمل بها. إذا نحكي عن فئات يعني إذا مستوى ثقافي، إذا مستوى اجتماعي، إذا مستوى علمي، إذا على مدى الأعمال، إذا على مدى المناطقي، على مدى الطائفي، على مدى أو ضمن مجموعات ممكن عقائدي، يعني هيك هواية كثيرة. فأعتقد إلى أن هنالك ظواهر سلبية. هذه الظواهر هي لا تعني الإساءة للمسمى الكبير اللي هو العراق أبدا، لكن هي إحنا كأشخاص اليوم يجب أن ننتقد هذه الظواهر ونشخصها ونحكي بها، حتى على أقل تقدير ينظر من يقوم بها إلى أنه هي ترى سلبية حسب رأي المجتمع. وقلت تاني من الممكن أن تتكرر أكثر من مرة عادي. أنت مثلا سمعت واحد من المستمعين حكاها تقول لا خل راح أدور غيرها. لا، إذا كانت فكرتك هي نفسها قولها حتى نتفق في نهاية البرنامج، لأنه هذه الظاهرة أجمع عليها كثير من الأشخاص بأنها سلبية يجب أن نغادرها، ويجب على الأشخاص اللي هم دي سووها إلى أنه يوعون على نفسهم في هذا.

0: شوف هسه مثلا اكو واحدة من الاشياء اللي نقول عليها انه هي ظواهر سلبية يعمل بها مجموعة من الاشخاص. اكو هسه مثلا هذا حكينا بمناسبة راح يصير او من خلال الحوارات او من خلال الاتصالات اللي راح تكون يعني خلال البرنامج. اكو ناس ترى ينزعجون من هذا الموضوع, يعني خصه من يقوم بهذه الظواهر السلبية ينزعج من جانب وقد يكون عدائي, وطبعا هذا خير دليل على انه من يتصف بهذه الظاهرة ما يشوف ترى روحه ابدا خطأ. يعني خلي بالك على الكارثة الاكبر, انه واحد مثلا مرات من تلقاه مثلا نفرض جدلا هواي عندنا من افراد المجتمع اللي مثلا يذبون الزباله من الشباك, هو يشوفها لا عادي ما بيش, او يعرف يقول لك ايه الزباله دا ذبها انين عفوا, ويجي واحد عامل النظافه هو يشيلها وهذا جزء من واجبه وراتبه والدنيا سوالف. فتشوفوا انه هو مو يم الموضوع, على وجه تعتبروها انتم ظاهره سلبيه مع العلم هي العراق كله يدسها. هم مناسبه هاي الوحده من الحجه اللي يسولفوها او من المبررات الكذب اللي مصدقيه هم, الى انه الكل يسوي هيجي ليش ما اسوي انا هيجي. وهاي كارثه, هاي كارثه لما يكون الخطا هو عباره عن شيء عادي شيء طبيعي شيء ما بيه اي تفصيله سلبيه. وهاي يعني مأخذ كبير علينا احنا كاشخاص, إلى أنه إحنا عندنا إلى الآن ظواهر سلبية بالمجتمع, والمشكلة عدد الأشخاص اللي ينتمون إلى هذا الظاهرة يكبر يوم بعد يوم. يعني بعض المناطق اللي كانت موجودة مثلا أنا لاحظت إلى أنه على القانون الصارم اللي مبني على الغرامات المالية تلقى أغلب المجمعات السكنية مثلا يعني سكانها ما يسوون هاي السالفة, ما يذبون مثلا عفوا زبالة بالشارع, ما يسوون, ليش؟ يعرفون أكو كاميرات وراح يصير أكو غرامة مالية. بينما الـ يعني من أمين العقاب سال أدب لما يكون هناك أكو شخص ده يسوي هاي السالفة بالشارع المناطق الطبيعية أو العادية يقول لك ما يعني. طيب خلينا نشوف بعد رأي, نأخذ ويانا اتصال. ألو,
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: أبو السلاطين حبيب.
0: أهلا أهلا أهلا أخ منير الجميل الرائع.
1: مشتاقين أخوة العزيز.
0: أنا جدا مشتاق لك
1: وياي دكتور أحمد الساعدي.
0: الله بن عمي.
1: إيه
0: اللي مدى ترهم من الشاف ما أدري ليش.
1: لا لا جديد.
0: ها جديد
1: دكتور جديد هتشوفه تخرج.

0: صدق؟
1: اي والله.
0: ها هسه يعني دكتور اوكي.
1: ايش حاجه بالتفاعل الحلو.
0: احنا بالمناسبه كولكشن ما حد يدري بيه شنو وضعه.
1: والله العظيم صحيح.
0: والله العظيم ناسيش ناسيش ناسيش ما ما تفتهمه.
1: ابو السلاطين طبعا انت عبالك دكتور احمد الساعدي الكابتن.
0: اي
1: اي لا لا حاليا عنده شو اسمه مؤتمر.
0: ها اوكي. جاء مؤتمر طبي عندكم؟
1: مؤتمر طبي بالضبط.
0: ها ممتاز اوكي.
1: طيب مؤتمر طبي عراقي لبناني
0: ما شاء الله. اي ها صح مو اي صحيح اي, أي. طيب بس شو مشمشتك بالمؤتمر؟ انت لو لو لو لو دكتور الاخر كان موجود.
1: لا دكتور الاخر بس يعني كان مؤتمرنا بالمطار.
0: ها بس غير انت بالمؤتمر هذا المهم. طيب
1: ابو السلاطين الظاهره
0: اي
1: اللي يعني منتشره
0: اي
1: يعني دعم
0: اي
1: حشاك هذول اللي يسمون نفسهم مشاهير التافهين حشاك.
0: شلون يعني؟
1: يعني البارحة أكو أشخاص اثنين من ضمنهم ذولا يعني ذولا يدخلون صنبطين واحد يضرب الله ما أعرف شنو يعني ما أقدر أقول يعني اسمهم على التيك
0: توك يعني بكيفك هو سوى وجهة نظرك هي عادي
1: إيه يعني اسمهم شاجور الألعاب.
0: إيه
1: هذول اثنين أقوى توم حشاك أسهل التافي
0: هم وأبوهم
1: عافية.
0: إيه زين
1: فقلت خلي ادخل بالله عزف مالكم اشوف.
0: طيب
1: جوز 100 200 واحد يباعون.
0: ايه
1: والله العظيم ابو السلاطين ويلقى لك 2000 واحد يتفرجون عليهم
0: يابا.
1: بالله الكريم. زين
0: طيب
1: هاي ما عاد الجولات مال الناس الفاشلين حشاك كافيين حشاك زين وهذا اللي يدعم وهذا اللي يطلع اسد وهذا ها شنو هاي؟ زين فهاي الظاهرة يعني صراحة مستغربة انت على اي اساس انه دا تتفرج ودا تعطي لايك على موضوع حشاك تافه وما به فائدة للمجتمع.
0: يعني يعني هاي اعتقد اني وحدة من الاشياء اللي حقيقة نحتاج انه احنا يعني ممكن نركز عليها بالضبط. ونوع السوشيال ميديا وكمية الشخصيات التافهة اللي اليوم اكو مجتمع تافه والمشكلة يعني قبل ما نحكي احنا نقول لا هم التافهين قليل لا ده نشوف احنا الارقام كلش كبيرة يعني ناس يعني أست مثلا تحكي عن هم ذول نفسهم عندهم مليونين ومئة متابع 31 مليون ونص اعجاب.
1: شفت الصفحة مالتهم.
0: اي شفت الصفحة
1: يعني بس يعني اخذ لك ايش فتفرة كمية حشاك التفاهة اللي موجودة بالمنشورات مالتهم.
0: نعم
1: مشكلة والله مشكلة الشعب هذا يعني
0: والله
1: يعني البعض يعني ما اعرف على اي اساس الدعم ضد الطلاق اذا تتفرج عليها يعني ما اعرف والله
0: والله ما ادري
1: حكي هواية.
0: اي والله صدق الحكي هواية. طيب تحياتي لك أنا ممنون منك أستاذ منير الجميل وتحياتنا إلى الدكتور أحمد تحياتنا إلى أي والله
1: واي واي سلم عليك
0: شيء هواية أنت سلم لي عليها مو هواية
1: أنت من بيت بيتك شيش والنعم
0: والنعم إيه قريبين منا خواننا إيه طيب أوكي شكرا جزيلا تحياتي لك حبيبي صدق هذا برنامج غير قديم كان صحيح سمعني استاذ احمد سمعني اطرب اذني الله يخليك.

حكى ايضا عن واحده من الظواهر اللي الحقيقه مجتمع كبير جدا ممكن هم يعني يتصفون بها او ممكن يسووها او يدعمون او او او ذني الاشياء اللي يمكن حكاها منير قبل شويه، وهو موضوع الـ المجتمع التافه. حكينا يمكن الف مره احنا موضوع السوشيال ميديا اللي نشوف بها مجموعه من التافهين اللي حقيقه يعني الف علامه استفهام على هذا الموضوع، انه ليش دا يصير هيك مثل هيك تفصيله يعني. فلذلك انا اعتقد الى انه يجب ان يكون هنالك اجراء اخلاقي بهذا الجانب، بس ما ممكن. ولو احنا بدنا نعول على فالتفصيله يعني حقيقه احنا اليوم نشوفها في المجتمع بدات تنقرض، اللي هي موضوع الاخلاقيات مو الاخلاق. الاخلاق موجوده لكن الاخلاقيات قاعد تنقرض، لان هذا الموضوع بدا يصل الى مرحله الى ان هنالك تنتهي الاخلاقيات من خلال المهنه، من خلال الجار، من خلال العمل، من خلال الحياه الاجتماعيه، قاعد تنتهي هاي الاشياء. وبدا نشوفه الى انه بدات تاخذ منحا اخر. يعني انا يمكن اليوم شفت فيديو عن واحد، هو انا احب دائما ينتقد الاشياء بطريقه جميله، فدي يسولف ابنه بصفه، فهو عساس يرش الباب، بعدين يقول الابن يقول له سد الباب ما جيران مفتوحه، فيطلع جيرانهم يقول له شكرا جزيلا. وهاي الثاني يعني بعد فتره من طويله من الزمن هذا يتحدث عن سابقا، فيروح عم يسوي نفس الحركه ويجي ذاك الشخص بباب بيته، انت شلون تدخل البيت وحرمه البيت وحضر عمامك وسد الباب؟ قال له يابا احنا جيراني انت وشفت بابك مفتوح فدا سده، لا انت من سمح لك ما ادري. فشوفوا هنا نحكي عن الاخلاقيات، هذه الاخلاقيات التي كان جزء من عندها يعلم في المدارس ويواظب الأهالي والمدرسين والمدرسة والمجتمع على أن يتحلى بها الأفراد. فهي هنا الفكرة. هي إحنا اليوم كأفراد إذا كنا يعني خلينا نقول ننتمي إلى أي دين من الديانات الكتابية، أي دين، فهو يتحدث على أن يجب أن يكون هنالك أخلاقيات. المشكلة إحنا بما أنه الدين الإسلامي هو دين الدولة، فكثير من النقاط الموجودة في الدين تحثنا على أنه إحنا نصون الجار وننتبه إلى أفراد عائلتنا، بر الوالدين، لأن مجموعة القوانين. بس يبقى هذا التساؤل اللي أنت يجي في بالك اليوم، شنو الظاهرة اللي الظاهرة السلبية التي يتصف بها مجموعة من الأشخاص واللي شفناها أو نحن نشخصها كمجتمع، لأنه هي هواية، ذول الأفراد هواي، عددهم كبير، مو ظاهرة ممكن خلينا نقول مرة مرور الكرام وإحنا دا نشخصها حتى نلحق عليها في البداية. طبعا إحنا نحكي على أنه ظاهرة بعد ذلك هي عملية انتقالة، حالة معينة شاذة بعدين تنتقل من حالة إلى ظاهرة، بعد الظاهرة ذاك تكون هي مشكلة اجتماعية كبيرة، مثل سالفة المحتوى الهابط. كان بالبداية بلش بحالة معينة، واحد كم واحد من ذولي هم حتى أصلا كانت بثوثهم يعني اللي تابعوها ما أعرف شنو عليها ما أخذ مؤخذ. المهم بعدين توجهت إلى ظاهرة، وقامت حتى خوارزميات أو خوارزميات السوشيال ميديا تدعم الأشخاص إلى أكو عركك وسالفك وعمل. بعدين صار الموضوع لا، احتاج إلى أن يكون هنالك لجنة خاصة متخصصة في وزارة الداخلية لمراقبة المحتوى الهابط، وبدأت تتخذ إجراءات بها. بس أنتوا تخيلوا أنه هذا بدنا نحكي عليه عملية التطور صارت خلال 4-5 سنين. إذن هي انتقلت بالمجتمع كالنار في الهشيم، تشرت مباشرة، ماكو شيء وقفها. ما يعني هاي إذا أنا أحكي عن أخلاقيات المجتمع، أخلاقيات المجتمع لم توقف هؤلاء أنهم ما يتمادون أكثر، وصار الموضوع بالعكس، صار الموضوع تفشي. بينما إحنا أي مجتمع نقعد به الكل ينتقد، إذا الكل ينتقد فمعناها لازم ذولي ما عندهم لا متابعين ولا دنيا، هو الكل ينتقد والكل يتابع. فالتركيبة بالمجتمع بالنسبة للفرد العراقي غريبة، ينتقد شيء وهو يقوم به عادي ما عنده مشكلة، وإذا جات الفرصة عادي. يعني مثلا هسه احنا نشوف مثلا اكو فد تفصيلة كلش مهمة بالسوشيال ميديا، كان هنالك احترام تقدير وعي هيبة للأم والأب. اليوم بالسوشيال ميديا الجماعة دي مسح بهم القاع عادي، أم والأب هو راضي ويبرر من قبل أولاده أو من قبله هو بالوارد المادي. فإذا بالتالي الموضوع أصبح يعني خلاص مزعج أو سيء أو أصبح عادي. لكن يعني باقين إحنا طبعا في حلقتنا لهذا اليوم حتى أفهم من عندكم أو تقولوا لي شنو الظاهرة السلبية
التي في المجتمع العراقي واللي يقوم بها فئة كبيرة أو مجموعة كبيرة أو مجموعة أشخاص لا تزال إلى الآن موجودة وقاعد يشتغلون وتعتقد إلى أنه يجب أن تنتهي. يا خان الغالي.

0: ناخذ ويانا يعني اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله عبرت الجسر
1: يا عيني على ترتاحت
0: صدق زين والله شو الاخبار؟ هلا حبيبي
1: والامور
0: الله يخليك.
1: طبعا تحياتي للسيد المخرج.
0: اي
1: لك عمي
0: عم تعرف
1: مختفي يا سيد المخرج.
0: سيد المخرج يعني خطيه شو يسوي؟
1: سلطان وين؟
0: شنو؟
1: سلطان وين؟
0: وين؟
1: هو مو سلطان. لا هي ما قالها سلطان.
0: ايه.
1: للأمانة
0: يعني. زين.
1: ما قالها سلطان. لا وين سلطان من الولد؟
0: ايه.
1: يعني وين؟
0: ايه مثلا. وين؟ والله ما أدري.
1: وين سلطان؟
0: ايش تريدين نقول لهم؟ ادعوا فيه.
1: يخبرونا على فدية.
0: وما راح ندفعها وخلاص انتهى الموضوع.
1: أخذوا السيارة
0: وراجعوا. وخلصت عافية. إيه إيه.
1: هذول الخاطفين يقولون
0: مطين
1: بس
0: سناب ماتي. مثلاً. مثلاً. إيه. لا التذا يقولون بس أعطوني السيارة. ما عليك ته. أنا تعوض. بس يلا بس
1: تعوض.
0: أقعد أحكي لهم محاضرة يطق روحهم يطلعوني.
1: هاي فيك لك عندك. هو أنت من الطاولة طلعت. ليش الطاولة حامل؟
0: ليش عافية؟ كان ما حد يطلع منها طلع. ايه.
1: ليش وما كان بيها دينزيت؟ حتى دينزيت كان دين راعي.
0: ما
1: ايه. ايه هذا هذا. هذا شوه أكثر.
0: ايه تخيل. طيب سالفة شنو؟ ظاهرة.
1: والله مع احترامات الجميع الآراء المستمعين. بس السلاطين من فترة ظهرت ركوب الموجة.
0: ركوب الموجة.
1: أي شيء أي شيء يصير وياه. وهم ما يعني أصلا في هذا ولد جيرانه ما له لا ناقه ولا جمل.
0: طيب
1: يعني الله يسعدك عليه. أقول لك شوف ذاك اليوم اللي طلعوه مال هذا شو اسمه اللي هذا الجميني كتبتش عليك.
0: إيه
1: بس لك علاقة.
0: زين.
1: لا والله مو المفروض إحنا وكشعب قلت لحبيبي أنت كشعب أنت مالك علاقة. باقي هنا فلان باقي هنا الجميني راح يبقى غير واحد. ونعمل إنه مثلا نرجع للدولة وهاي السوالف. حكم الخطأ المرسومة. يعني احنا شي يصير مثلا بالسوشيال ميديا حكوا على فلانة بدول العالم صار كلها ويا فلانة.
0: صح.
1: صار هاي صارت حامل وشلون صارت حامل وهي بعلاقة. فحين شي يصير من التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او انستغرام تصير موجة تصير هبة تلقى الشعب العراقي هو على يعني شلون يقول لك على البعد وخسوفه حامية. طيب. ما العلاقة هو يعني ما له لا ناقة ولا جمل بالموضوع وتلقاه يدافع أو ينتقد أو يهاجم أو يعني يوقف ويا يعني هم أكيد تصير مثلا بين اثنين مثلا فلان حكى على فلان.
0: طيب.
1: تلقى ناس ويا هذا وناس ويا هذا وهم اثنين ما لهم علاقة. صارت غير شغلة تلقى ناس ويا هذا وناس ويا هذا صارت مال المنتخب كلها صارت رياضيين وكلها صارت محللة رياضية وكلها صارت مع العلم واحد مشورت مال لابس أو ما عنده شورت مو مال لابس. حتى أبسط فيها مال الفلوس كلها قامت تحلل وهذا بايق من هذا وهذا بايق من هذا ودني فلوس هذا لا يعني ما كم علاقة صراحة
0: هو لو بس كل من يلتهي بروحه يعني كان أمورنا يمكن تختلف تماما بصراحة.
1: لا هو هذا يعني مثلا خاصة جيراننا عالم ترمون يقعد من يعني لما يسولف وياك يسطر ساعة أو ساعتين وأنا بس أريد أطب مثلا. أنت أكيد أوردي من توصل للبيت يعني أكيد يصير عندك على قول المصريين حسران. يعني تريد بس طب تبدي حتى طب الحمام.
0: إيه تخلص.
1: طب يخيلك محاضرة ساعة. وهي أنا والله قلت لك أبو فلان أنت لو تخلي مدنة جار أحسن لك. تبي الحديقة البرة.
0: أحلى على الأقل إنجازك وشوفه قدام عينك.
1: إذا سكت تحكي لي على العراق والمواطنة وهاي السؤال والله حد يقول لك فطاري. تكون أقول لك سلطان. ساعة محاضرة على الرصيف وعلى الحديقة البرة.
0: مثلاً.
1: والله يعني السيارات شلون خرابة. تكسر رتبها تنبيه وأنا يجي لك الفلوس. حط كيت لي.
0: ايه طيب هي هاي موضوع ركوب الموجة بصراحة واحدة من الأشياء اللي جدا يعني أتمنى أن تنتهي بالمجتمع يعني خلاص
1: يعني أنت
0: مالك مالك بيها
1: أنا أركب الموجة استفاد
0: ايه
1: بس أنت راكب الموجة وبس حسك مبحوح وكل شيء ما محصل لا ناقة ولا جمل
0: ايه
1: تكره روحك بالعالم
0: صحيح طيب
1: تحياتي
0: لك إيه. شكرا يلا نروح للقمه صاد جسر اي اوكي تحياتي لك انا بالسلامه يا بالو طيب مستمعين راح نسمع أغنية طبعا بعدها فاصل، فكروا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حتى نسمع آراءكم خلال الساعة الثانية من برنامجنا.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكهرباء إلغاء الاستثناءات وقطع التجهيز للمؤسسات المتخلفة عن سداد الأجور. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط توترات مع إيران. توغل إسرائيلي في قريتين جنوب سوريا غدا دعوة أممية لوقف الانتهاكات. طقس العراق: أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيد.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالـ7:30 الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك. أنت مشو يعني.

0: طيب مستمع رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: سلطان الجميل،
0: يا اهلا وسهلا. طلع صوت عباك ما تنين، شايف هالفحم التنين؟ شلون الامور؟
1: مشتاق شي، ما حد يسال علي ولا واحد.
0: والله احنا ما نسال اي احد،
1: والله عم اعرفك اعرفك واعرف اطباعك
0: اي واعرف كل شيء مثبور. اي
1: والله كنا شوية جدنا رفقة تي في سي مرتب،
0: فإذا
1: تحتاج تي فيات أشياءات ترى رتب لك الحكي.
0: شنو تي فيات؟
1: تي في سي يعني تي في سي
0: تي في سي أوكي،
1: يعني الشغلة كل تكيبات الأمور ثانية.
0: إيه أوكي
1: ترى ما كل اللي واقع على الهواء
0: بيع خدمات على الهواء هذا زين.
1: بيع خدمات على شو الصباح؟
0: شلون الأخبار؟ قل لي شنو الظاهرة؟
1: يا ظاهرة على قبل
0: هذي أوكي بدنا نحكي إحنا حتى عيد المهم بالساعة الثانية. أقول لك حتى إحنا بالساعة الثانية حتى عيد اليوم إحنا في المجتمع مالتنا دائما ما نشوف إلى أن هنالك ظواهر بالمجتمع يتصف بها فئة كبيرة، وهذه الفئة الكبيرة اللي هي تمشي على هذه الظواهر بصراحة نشوف إنه هي مجموعة من الظواهر السلبية، يعني مو مجرد إنه هي ظاهرة بس وخلاص، لا هي يتصف بها مجموعة كبيرة من المجتمع. فأنت بوجهة نظرك شنو الظاهرة اللي هي موجودة اليوم بالمجتمع ويتصف بها الكثيرون؟
1: يعني أتوقع ظاهرة اللي انتشرت بطريقة كلش بدأت السيطرة عليها اللي هي مسألة البثوث المباشر المباشرة على تيك توك وكذا. يعني هذه ما أدري، أتوقع لازم نستقر عليها لأنها ضرات. يعني أنا ما عندي تيك توك أمانة، يعني ولا نصب ولا أريد نصب، يعني تطلع مرات أشياء على إنستغرام يعني يا أخي واحد يشوفها. الأعمار لازم تتحدد.
0: تتحدد بأي ناحية؟ شلون قدر تحددها؟ ما تتحدد
1: يعني تتحدد إن ما يصير واحد يفتح بث مباشر إذا مو دون كذا العمر الفلاني، فاهم شلون؟ يعني فوق 18 أو 20 حتى يعني تعرف إن هذا البث المباشر واحد ممكن يأثر على 10 و10 يتأثرون.
0: طبعاً 100% هذا اللي يصير أصلاً يعني شنو؟
1: فأنا موضوع المظاهر اللي السلبية اللي تنتشر بطريقة لأن هي وراء فلوس، فأكيد يعني تنتشر بسرعة،
0: حتى وراء فلوس
1: تنتشر بسرعة، يعني طبيعي هذا الموضوع. إذا كانت الإشاعة أو إذا كانت أي فكرة أي فكرة وراءها فلوس تنتشر.
0: نعم.
1: وهي للأسف الفلوس بتكون كمية الفلوس اللي وايد تكون خلف أشياء سيئة.
0: أي بالضبط، هي هاي المشكلة اللي تصير إلى أنه هي لأن أكو مال وأرقام عالية فالعالم تستسهلها. أصلا هي حال أي مهنة ممكن تكون هي عبارة عن مال سهل، ولكن بغض النظر عن أنه تبعات هذا المال ممكن شلون يصير.
1: الفلوس ما تكون خلف أشياء إيجابية حتى تتطور.
0: لا طبعا،
1: فمن تكون خلف الأشياء السلبية لأن الإنكم يكون سهل والأوتكم يعني يكون أقل من الإنكم بهواي.
0: بالضبط صحيح.
1: تحياتي
0: لك منقذ حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا حبيبي، باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: سلام،
2: تحياتي لك وللمخرج.
0: يا اهلا وسهلا،
2: شلونك؟
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله
0: كل الهلا. سولفي
2: ها دون عنك. موضوع اليوم هو الازدواجيه والنفاق الاجتماعي برايي. اكيد بناقشها مع المجتمع العراقي الدكتور علي الوردي. يعني مثل الشخص ينتقد الفساد ولا يحتاج معاملة مروج يروح للجهة الواسطة. وثاني شغلة يتكلم عن الأمانة وإذا صارت له فرصة مصلحته الشخصية يغش الناس. ومثال آخر يظهر للمجتمع سلوك يختلف عن حقيقته، حتى على السوشيال ميديا اللي قبل شوية ذكرها نفس الشيء يعني بالواقع موجودة. يقول ما لا يفعل علشان القبول الاجتماعي. وأبشع أنواع الكذب مو الكذب على الأشخاص، الكذب على الذات، ونقنع نفسنا بأن هذا التناقض طبيعي.
0: طيب هذني برأيك إن هنا وليدات يعني مجتمع جديد لو وليداتنا إحنا موجودة عندنا أصلا؟
2: لا قديم من زمان.
0: قديمة
2: من زمان.
0: شنو اللي خلاها تتفاقم بهالطريقة؟
2: أول ناس تتمجد لهاي الأمور، يعني أبسط شيء قبل شوية قالوا على السوشيال ميديا الناس قاعدة تريد تروج على الأشياء المظاهر والازدواجية.
0: ما ممكن أقول إلى أنه هي هاي كأنما هنالك فئة كبيرة جدا بالمجتمع هي قاعدة تلعب على هاي التفصيلة بحيث هي توصل إلى مرحلة صحيحة، يعني اكو ناس كانما انت تحس بهيك تفاصيل لانه هم متعمدين ان يدعمون مثل هيك تفاصيل.
2: مو شرط، لانه البعض صارت جزء من شخصياتهم من طبيعتهم. مو شخص يتعمد يسوي هذا الشيء، كل ناس مقتنعه بهذا الشيء صحيح. يس
0: اوكي طيب، تحياتي لك ورده. شكرا
2: شكرا،
0: هلا وبيك، مع السلامه. يبا هلا وبيك. شنو استاذ احمد؟ اي الاولى الاولى ثانيه عادي. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله، يا اهلا وسهلا. الله يحفظك يسلمك، يا هلا ومرحبا.
3: عفواك قبل تاجي،
0: كل الهلا بيك، يا هلا ومرحبا، شلون اخبارك؟
3: الله يسلمك.
0: طيب سالف لي، شلون الظاهره؟
3: اليوم موضوعك كلش حلو، مال السلبيات.
0: اي ظاهره سلبيه، احنا اليوم نشوف كثير من الظواهر وش بس واصلين الى مرحله انه ما نقدر نشخصها.
3: اذا اريد نحكي بالسلبيات اراد ان اشارب هذا البرنامج يلا وما يخلص.
0: اي بس الابرز شنو؟
3: اي الابرز يعني انا اللي دا اشوفه يوميا. أي. انا تمزح شيء كان في عملي. الظاهره السلبيه اللي هسه منتشره حاليا بالسيارات
0: اللي هي
3: بالشارع. يعني صح. السيارات اكثر السيارات كلها حديثه وفيها بلوتوث.
0: اي
3: بالسيارات ويد لازم التليفون يباوع بيه ويد وقادر ثلاث ايدين اربع ايدين والنقيله الالكترونيه. الدق له تاشر له
0: مو يمه
3: وخر على صفحه. زين الاول هو السياره بيها بلوتوث اكنك التليفون هي بلوتوث
0: بالضبط. وحشي وفضل يعني راح تقول له بعد شكو
3: ثاني. اكو ماسكات ينباع عند السوارات تجيب لك ماسك تحط التليفون بيها. سلامتك وسلامة الاخرين.
0: صحيح.
3: يعني هاي احنا بالتقليد سريعين. بس اذا اريد نعوض الشيء لا، من الصعوبة يعني تدريجيا.
0: نعم.
3: يعني هذا تنشوف هاي الاجيال مالتنا. حتى بما فيهم اولادنا، ليش احنا نحكي على العام؟ لا حتى اولادنا. بالتقليد سريعين.
0: صح.
3: بس يعني
0: احنا اصلا مجتمع يحاول نقلد دائما كل الاشياء اللي هي مضره او نافعه.
3: احنا سريعين سلطان، احنا سريعين بالتقليد.
0: اي
3: سريعين يعني. زين فهاي ظاهره يعني حيل منتشره.
0: نعم.
3: الولد البنات، حتى لو انت مندوب مال توصيل او عندك اتصال ويا
0: نعم
3: شخص او ويا عندك يعني تليفون، سيارات كلها بيها بلوتوث.
0: اي
3: الثاني المتكلم وياك حاط التليفون بالماسك ياك وتاسوق.
0: حلو حلو. هاي انا اعتقد هاي واحده من الظواهر اللي يعني يجتمع عليها الكثيرين، الى انه احنا من الافراد اللي ما نعرف نستخدم او مو نعرف، احنا يعني ما عندنا سعة استخدام التكنولوجيا اللي هي موظفة لتسهيل حياتنا، بالعكس احنا ناخذها حتى نصعب اكثر. بدليل مثل ما قلت انه عندنا اليوم احنا التليفون ماكو داعي يكون بايدك، وممكن يكون على ستاند، ممكن تربطه مباشرة بلوتوث بالسيارة، ممكن تحكي. بس هي سالفة التقليب هاي مال تيك توك وغيرها من ذنين الموجودات، تلقاه هو قاعد بالازدحام ويقلب ما يهم ايش صار وراه، او ممكن مشت السيارات او غيرها، وهذا عدم الاحساس بالمسؤولية بالموضوع.
3: واحد تقاطع الرواد، هيك وقت بنيه السوق ومسيه بالتليفون ضربت ابو دراجه ابو توصيل. هو سايق ابو دراجه. فالمرور والشرطه يبغون عليه شيء يحكم يعني. من تبع التليفون.
0: هاي
3: في الشارع.
0: طيب.
3: زين. والسلبيه الثانيه يعني ولا واحد من وقتك.
0: طيب.
3: وهاي صارت هذا طبعا تصير قدامي. يعني روحي تطفر من عدها. عفوا وما اعتذاري لك وللمستمع اللفظ. يعني انت راكب لك سياره حديثه. وجام مسوي تظليل خفيف. ومريد نفس نوع السياره. زين واقف بالتقاطع. زين انت التقاطع واقف به الشارع مو بس لك. الشارع وياك قناه محترمه.
0: طيب.
3: عالم وياك. زين اكو ضيوف احتمال من غير بلد جايين.
0: اوكي.
3: استاذ سلطان استاذ سلطان استوى.
0: شنو الظاهره؟ اي
3: فتح نزل الجامع
0: اي
3: وطلع راسه وبصق بالشارع يعني بيحتفل بالشارع
0: با با با هي يعني هاي نحكي عليها يعني شو ممكن تصير بابا هي شلون بعد بعد
3: الله هاي عفك مالي
0: للاسف
3: للاسف
0: انا قلت هي هاي مجموعة هاي
3: تعبانيها بس هاي الحركة لا هاي
0: اقضي
3: هاي يعني انت واقف ومنطقة جدا راقية
0: بعد وين نحطك
3: وانت يعني سيارة جكتارك هل نحكيها وهو يلمع من فوق يجو سيارة تلمع
0: يا يمك كلينه وش يمك خلي بالسياره يمك طيب بالضبط صحيح والله صح طيب
3: نزل يعني عفوا عفوا على اللفظ يعني نزل الجامع وذهب طيب يا رب اشكرك استاذ سلطان
0: شكرا جزيلا حبيبي تحياتي لك يا وردي اهلا بك مع السلامه هلا مرحبا مع السلامه باي باي هاي هاي
4: شرس ورقيقه هواي عينا طبع لبوه
0: لبوه

0: بعيدة طويلة. طيب ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو
0: نعم. يا هلا
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟ هلا عباس، شلون اخبارك؟
1: نتفق لك والله.
0: والله في دول عينك حبيبي. شلون امورك؟
1: تفضل لو عليك حلال انت واقف ما تطلع لي.
0: شو عجب؟
1: والله يعني محتاج قبل 4 ايام الدكتور شلون
0: نيتك مو صافية. صف نيتك تلقاني.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون اخبارك؟ اكتب على الاعلامي سلطان اطلع لك عادي. حبيبي
1: سؤال لحقك
0: على التليفون انترنت؟ لا مو هيك شيء. احنا بدنا نقول شنو الظاهره السلبيه اللي اليوم هواي من الاشخاص بالمجتمع اللي انهم يتصفون بها او يسووها. يعني انت تحس لانه هنالك فئه كبيره جدا من الاشخاص في هذا مجتمعنا هم يتصفون بهذه الصفه اللي هي عباره عن ظاهره سلبيه. فشنو يلي برايك انت؟ ناس قالت انه سالفه حب الوطن، ناس قالت عدم احترام الشارع، ناس انت شنو اللي تشوفه اليوم من خلال مشاهداتك ووجودك بالشارع او من خلال المجتمع اللي انت عايش به؟
1: والله المجتمع هذا
0: يعتقد اخلاق. اخلاق اوكي.
1: والله إيه اللي هي الأساس. لو الإنسان إذا عنده أخلاق يصير عنده حس بالمسؤولية ويحترم غيره ويقعد بالشارع صار غلط.
0: طيب
1: يعني إحنا أنا قبل ما كان بتطلع على نفسي يعني كلش قوي يعني تعرضت توقف فيه
0: زين.
1: يعني المجتمع يعتقد الأخلاق يعني الله يحترم الإنسان عاد الشقة يعني هذا واقع حاله واقع مع احترام.
0: نعم
1: حافظ على نفسي والله اليوم يعني حتى هذا ودراجة أولا بالتليفون الشارع يلعب التليفون وبعد كده فاتحه هذا شيء غلط اللي نسويه وبنص الشارعين جوا البارة الجديدة يشوفون بالشارع يصورون ويشوفون يا ما هذا شيء غلط أنت تأكد قاعد تعكسون صورة للعراق من العراق أسوأ شيء بالعالم.
0: نعم
1: مو كل شيء يشوفونه صورة ونشر ما هو غلط هذا يعني غلط كل غلط. أنا نقدر نشوف طبعا نسوي شغلات والله يسوي شغلات العالم تحترمنا عليها. الانسان والعالم رأي خصوصي جزء إنسان سهون جزء إنسان تعرف بس إحنا حارة الدنيا وحتى تعبان وضغط حياته وضغط شغله كل شيء صار حاسي يصير شيء غلط ما صار ولا شر حاسي يا مال شيء غلط جد دخل والله قبل وقت من هذا الشاب جد الزكام دخلين بيها إحنا أبنية تزولد وهاي جد عمره والله جد كذا العباس والله عمره 15
0: سوت هي سوت كتلة ولد؟
1: بنت تزولد.
0: إيه.
1: هاي عمره 15
0: نو.
1: أنا مش عقبة ضبطت لحظة
0: ومش والله ما أدري. إيه.
1: هاي 15
0: زين.
1: يا أخوي هاي يومين احتمال المواضيع عن الوليد هاي واحد جاوبه خلاص هذا. رقابة. يعني إذا كم أهل الرقابة هم فازين أهل الرقابة نفسهم هم فازين أنا كم أجمع المجتمع. أنت أبو النزل واحد جا هو قاعد يرجع ويجي. فأنت والله ضابط والله العظيم ضابط وأنا طالع أبني عشان ما أوصل لهدي ثاني.
0: لا شلون بس
1: أنت على سطح حمار جللوتي كراسي من الجسر الوسطية لوتي سطح حمار أخذت لنا موت ليش سطح حمار ما نقيم والله أنا الله
0: طالع شنو قيمته هي ثلاثة
1: طالب مكان كل شيء حلو أي شيء أنزل نفسي في على سطح حمار
0: والله ما أدري
1: والله أنا يعني لو هم أهل الرقابة فاز
0: ممكن هي تكون حالة فردية بس بالتالي هي هاي تعم على الجميع يعني بصراحة. نعم. صح. طيب تحياتي لك حبيبي عباس أنا ممنون. شنو؟ صعبة بس أنت دور عاد تلقى.
1: دورك
0: الله يخليك والله العظيم هاي مكتوب هاي اوكي حبيبي تحياتي لك هلا ورد باي باي مع السلامه. نعم استاذ احمد اي يلا
2: نار يسوي ازعاج على العالم جراح طقتها براسه وتوفي هم يم جيراننا وانا بالحمام جاي اشرب شاي وطلقت واسمح وز طقت السندويش وزرفت راسها سنك
0: صرفت السنك سوت طلقه
2: كتب راسه وتوفي هم يم جيراننا وانا بالحمام جاي اشرب شاي
0: وبالحمام جاي اشرب شاي طيب مرحبا. شنو الظاهرة هاي مال واحد يشرب شاي بالحمام؟ يلا ما خاف، يلا شو تسوي، الدنيا هيك مو زينة. هاشا هاشا ساقط ريلي. مساء الخير.
3: مساء النور،
0: شو الاخبار؟
3: هذا يسمح بالام،
0: هذا يسمح بالصاله بالحمام،
3: يشرب شاي بالحمام يسمح بالام.
0: شو مدافته ما
3: والله
0: ويطبق بالحديقة
3: والطلقة جاتي بالسنك
0: بالأمي بالسندوي سوز.
3: لا لا قف
0: لا ماكم انت آخر حلقة
3: كلش.
0: لا هو زين، هي تفصيلة يعني، هي تفصيلة مو مهمة بالموضوع كله، انت ايش تقول لنا اياها؟ شرب شاي بالحمام، شعري شرب شاي بالحمام، شلون هاي؟ طيب يلا نهدأ، طفي الإشارة.
3: لا ده حلوفة طفي لك
0: يا غرت لك دلوفي زي أصلا الساعة ما لفتي.
3: لا عيني هاي اللقاء غير، لازم انت 70,000 ساعة مطي إشارة. الله يخليك، الحمد لله.
0: سولفيني دكتورة، شنو ظاهرة؟
3: والله ظاهرة عدم احترام المكان العام اللي تتبعد بيه. يمكن احنا قبل حجينا ويمكن مرة في اليوم هماني اتصلت وحجي الصوت العالي بالمكان اللي انت قاعد
0: بيه. هاي الفئة هواي دكتورة لو قليلين يعني
3: دا شوفها يعني ما اعرف ظاهر من متواجدة، يعني ظاهر انه فعلا هواي. يعني مرة قعدنا والله العظيم يعني ولدي يتناقشون لا في الصوت العالي واحنا بصف يعني شوية راح اقوم عليه اقول لي اخي يعني صوتك والمشكلة انه اهل المطعم زين، انتوا اهل المطعم اللي تشوفون هيك واحد ما تجون تقولوا له مثلا لو زبون دائما على حق حتى لو نعل سلفة الزبون
0: إيه، بس بالتالي ابو المطعم ما يقدر يجي يحط ملاحظة الزبون اذا ما كان هناك شكوى عليه.
3: سلطان اوفر يعني صوت عالي وهذا يجاوب وهذا يعني بحيث انت بنص الموضوع وانت مالك علاقة انت مالك. وذاك اليوم هم شفته هم ولدي هم قاعدين احنا والمكان فد هادي وفد لطيف وهذول ما ادري شنو المشروع شايف هاي 7 شدات 10 شدات شو بزنس ما هو كلهم واحدهم هالقدوته عرفت زين. بحث احنا ضحكنا يعني قلت لمشار البليتي بحث ثاني وقتي قلت اقول لك قوم نعطي راينا بالموضوع
0: مثلا ما طول ما بقى شيء عرفنا كل المشروع وخلاص
3: ابد كل التفاصيل يمنا زين والبارحة نفس الشيء بس من البنات يعني بنات قاعدين والله العظيمان وقتي طلعنا هيجي يعني عادة صبح أشرب نسكافيه ظهرية أشرب قهوتك
0: أوكي
3: نحن بشوف السراي قعدنا شباب وبنات يعني الولد صوتهم ساكت وهذول البنات بابا بابا بابا بابا فلان المدر المدير مدر الأستاذ بحيث أختي طبع بوتشي قلت أقول شنو السالفة كان قولي شو مدريني سيهدون الولد يحجون الولد صوتهم ناس يحجون ياهم والبنات الصوت شعلاته زين شكو زين ما حد علمكم يعني اولا قلت لهن صوت البنيه من يعلم حلو
0: اوه طبعا
3: هو
0: بالدين صوت المراه عوره فعلى الاقل تقدير خلي تكون تتحول
3: رتحتيها يعني بعدين قلت لا
0: خلاص على الاقل تقدير خلي تكون هناك حياه يعني البنيه صوتها كل ما ناس كل ما احلى
3: زين انت الصوت العالي هذا يعني زين والصوت العالي وما ادري بحث عنها قلت والله ما ادري شنو السالفه بهالجيل هذا زين انت متحجين هالصوت العالي زين انت احكي يعني هو الولد قبالك يمكن لو تحكين عصي عادي يسمعك
0: بالضبط
3: ليش الهوسة والبوق اللي شايلك انت وتحكين ما ادري فانا شفتها اكثر من مره يعني اول شيء قلت يلا ولد بس المرحله البنات مرتين انا اشوفها بشغله بنات زين والحكي والسوالف والضحك العالي شكو زين انتوا قاعدين مكان عام ما حد قال لكم مثلا احنا بالقراءه لا تمضغ الاكل وتطلع صوت من تعبر الشارع ما اعرف ايش لا تتنم ولا تحكي وانت قاعد على يعني من الاي سي مات الابتدائيه والهاي هاي مطيكم اياها ما تعلمتوا
0: والله ما ادري انا قلت قبل شوي قلت لانه يعني الى الان يوجد عندنا اخلاق لله الحمد لكن اخلاقيات بدنا نفقدها او اصبحت نادره
3: ما ادري ما يعني ما اعرف يعتبروها هذا تمرد عود على اساس على اخلاقه انتم يعني وش دعوه هسه انا متاكده هاي من تحكي هسه تقول لك هسه وش دعوه
0: اي عافيه بالضبط
3: اي تقول هاي صوتك عالي ما يصير تقول لك هسه وش دعوه
0: يعني اي قابل شو نسوي يعني لا وبساع حريه شخصيه
3: اي حريه شخصيه واذا صح عليت صوتك شنو المشكله
0: صح
3: يعني ما اعرف ما ادري
0: طيب
3: ما ادري احنا غلط لا احنا مو غلط
0: لا احنا مو غلط لا لا ابدا
3: لا طبعا اكيد مو غلط
0: طبعا طيب دكتورة
3: نرجع وش رايك ان نرجع عليها شكرا عيني شكرا
0: ممنون ممنون دكتورة حبيبتي شكرا جزيلا هلا بيك

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم استاذ سلطان.
0: السلام ورحمه الله. هلا
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: زين ان شاء الله.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد.
1: خاف اليوم ننتقد يقول مظاهر متخلفين.
0: لا ليش متخلفين؟ احنا قاعد ننتقد عن ظاهره بالمجتمع هي سلبيه والكل يجمع عليها انه هي سلبيه.
1: تحياتي للدكتوره القدري المستمع عشان كلش حسيها جميل وراح. استاذ بخصوص دم النرجيلات
0: يدخن اراجيل
1: بنات بنات الكافيات يعني يعتبرونها تطور
0: حريه
1: شخصيه. زين لما كل عامه يعني على الولد يخلون براون عليهن وكذا وهاي
0: يعني اعتقد هي يعني هي وجهه نظرهم. انا احكي عليهم انه وجهه نظرهم انه خلاص اصبح الموضوع طبيعي.
1: صار شارع زيونه وين المعاهد تندلت يعني متوقع تندل انت شارع شارع مكان مكان اصبح قد يوم اخذ لك نظره هناك وشوف بنات صغار مكبر
0: زين
1: يعني ما اعرف شو اقول استاذ والله العظيم يعني هيك معقوله كل خواليش متحرره وكذا وهاي الامور يعني بناتهم البيب ونرجيلات وكذا وتصوير زين يخافون عليهم
0: يعني هي هنا تبدي هي عباره عن رساله ومسؤوليه الاهل قبل ما هاي وبعد هذا هو يعني هو نفس المكان لازم يكون على الاقل ما ادري يعني بالضبط
1: يعني استاذ الله عليك روح شوف انت روح شوف وشوف اذا ما راح تنصدم تنصدم بجيلين يعني الجيل تقول خافان الجيل صار قديم
0: اي
1: وهذا جيل جديد وحقه وجوز وهذا وتبوع على الشيء الثاني تخاف تقول خاف في يوم من الايام هاي تدخل للمناطق الشعبيه يعني ظاهره كلش مو حلوه اختلاط تعرف شنو قصدي
0: نعم
1: مركيلاتين ولايف ولبس فد لبس ما اعرف مو كل بنات مو زينات حتى نقول لا بن يجيبون
0: الكوفيات حتى يجيب لا ما هو ما بيها هاي
1: يجيب بن ولد لا اي
0: بس هذه هي هنا صار الموضوع هو بالنسبه لهم حريه شخصيه بهذه الطريقه يعني
1: لا استديان قبل مو كانت كما فارس ويمان

0: ودية شوية.
1: صح يصير عليهم تضييق ذاك الوقت، هم راح يكونون يعني غير شكل، أو أعتقد ممكن يردون. صحيح 100%. طيب أنا أشكرك حبيبي، ممنون منك أبو حمد، شكرا جزيلا ورد هلا بيك. هو شوفوا مرات إحنا ما بين إنه يكون هناك حرية شخصية، الاختلاط ما بين حرية شخصية والظاهرة السلبية بصراحة هو ممكن تكون شعراية. البعض يشوف ممكن من وجهة نظر هذا الموضوع عادي. أنا قلت حتى على مستوى مثلا أنه النفايات وبالشارع وهاي، أكو ناس تقول لك أنا ما طول موجود هو عامل النظافة فبالنسبة لي الموضوع عادي، أكو ناس تقول لك لا يعني ما مو هيك، يعني ما مو هيك بهالطريقة. يعني كل واحد ممكن يشوفها اليوم بوجهة نظره، وهذا اللي يخلي الإنسان مرات ممكن يعني تختلط عند الأمور. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، يا هلا.
2: أستاذ سلطان،
1: يفضلك يسلمك، الله يخليك. يفضلك يسلمك، الله يخليك.
2: إبراهيم البيضاني،
1: أهلا. يا هلا، وين أنت إبراهيم؟ شنو الموضوع؟
2: والله اشتريت سيارة كورولا ما تطلع قناة الرشيد، بدلتها.
1: لا إله إلا الله، ليش؟
2: والله أحاول ماكو رشيد وهي ناصية، لقيت الحجة وبدلتها.
1: إي بعد إي صارت الحجة بحجتين. إي شلون أخبارك؟
2: شلونك؟ مشتاقينك والله.
1: الله يخليك يا هلا.
2: عفتك عافيتك.
1: الله يسلمك يا ورد، سولف لي شنو؟
2: والله استاذي الحقيقه للاسف هو يعني هم ما اريد اكون سلبي، بس هو شنو الظاهره الايجابيه موجوده بالمجتمع؟ شو اغلب انت يعني سلبي، ما اعرف لكون احنا في المحاكم وجاي شاهد هاي يعني
1: بالضبط، هاي واحده من الاشياء يعني اليوم نشوف قدامك تفاصيل مختلفه.
2: اغلب شيء للاسف يعني صار موضوع النصب والاحتيال والكتل،
1: نعم،
2: وموضوع الفايز، هو هذا صار يعني صار كانه نار في الهشيم. يعني ويستخدمون هواي وسائل للنصب، يمكن قلت لك لكون احنا بالمحاكم نشوف.
1: صحيح،
2: اكثر شيء نصب موجود يعني مع الاسف، والناس سمعتها يعني مع احترامات الجهه القانوني ما يستشيرون من خلال النقود، من خلال هذا حتى لا يوقع بالفخ والنصب، وهذا ايضا همك الثقافه القانونيه. فاللي جاي اشوف هي ظاهره اللي هو النصب وموضوع الفايز وغيرها، كلش يعني موجود بالمحاكم اكثر من الطلاق. فهاي ظاهره كلش سلبيه، ويعني واكو امور يعني ما يقدر يوقع فيها الانسان بس الجهل، وهذا يعني يصيرون بهذا السبب.
1: نعم، هو يعني انت بوجهه نظرك الان ممكن تنتهي هاي الاشياء من خلال التثقيف القانوني او من خلال يعني محاربه ذول الاشخاص؟ يعني بصراحه احنا نشوف اليوم الكثير من الاشخاص اللي يدعون النصب والاحتيال والهاي، وقاعد يتمكنون بطرق يعني والله حتى واحد مرات يضحك يقول لك مع معقوله انه واحد يجي ينصب عليه بهالطريقه؟
2: ف لا، هم هذول سبحان الله هاي العصابه يستغلون الناس اللي يعني قليل الثقافه وقليل الوعي، فيجي عليه يعني يعطيه فرص ويعطيه مثلا اوبشنات هوايه فيوقع. فهو اكيد لازم يعني الدوله جاي تحارب وجاي يعني تكافح دوله، بس لازم
1: الوعي اهم،
2: الوعي القانوني،
1: الوعي
2: بالضبط. اي يعني انت اذا مثلا يعني هوايه امور انت مسويها خلاف القانون، ما يقدر يحميك الدوله ولا تقدر تسوي لك شيء.
1: نعم،
2: فهاي للأسف ظاهرة موجودة كل شيء، النصب والفايز وكذا وغيرها، فنتمنى الابتعاد عنها
1: إن شاء الله. طيب حلو،
2: الله يبارك.
1: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا ورد، هلا بك يا حبيبي، مع السلامة، باي باي.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم. مرحبا.
0: سلام يا هلا ومرحبا.
1: ان شاء الله بخير الله يخليك. انا هسه كنت عندي فد ظاهره يعني
0: منو جاي؟
1: كلش مو حلوه. العفو خاف الرقم غلط.
0: لا منو حضرتك؟ اسم حضرتك؟
1: انا اسمي هشام.
0: اهلا يا هشام تفضل. اي شنو الظاهره؟
1: الله يسلمك. انا صرت كنت بالبنزيق انا مال جيلانه طبعا.
0: نعم.
1: وصرت صارت قدام فد حاله انه كنت اتمنى الاقي احد او منصه معينه ما انه اشكي على هاي الموضوع. فسبحان الله بهاي الاثناء اني كنت مطلع الراديو مالتكم فالمهم يعني صارت لي اتاحت لي هاي الفرصه الحمد لله. المهم
0: طيب
1: فهاي الظاهره شنو؟ كنت افول بنزين فقدام السياره.
0: طيب
1: هاي السياره هو اكيد يعني كل واحد يبدي يفول بنزين ما اعرف ليش راح يفول، عرفت شلون؟ فيعني خلى ربع ساعة ولا 20 دقيقة والله يعني أنا تقريبا حسبت له فوق ال 15 دقيقة إنه يطلع الفلوس وما أعرف إيش. أنت يعني المفروض بهاي الأثناء أنت ممكن بهاي ال 15 دقيقة اللي أنت وقفت فيها ممكن 2 يجون سيارات قدامك تفول.
0: صحيح.
1: وأنت ضال تحسب الفلوس وضال ما أعرف إيش يعني أخرت تأخير كلش طويل يعني عرفت شلون؟ هو المفروض أنت ما تدخل بنزين خانة تعرف ليش نفسك ليش راح تفول. المفروض هاي قبل اوريدي انت الفلوس لازم بيدك حتى ثمن البنزين اللي
0: انت البوزر شيء.
1: ايوه
0: هذا يجي شوف اخوي العزيز هذا يجي من باب الاحساس بالمسؤوليه بالاخرين. احنا من الشعوب اللي احنا ما عندنا احساس المسؤوليه بدليل عادي احنا ممكن نطلب طابق سايد ثاني وعادي خلي العائسة وراي ازدحام ما يهمني، او ممكن انه انا اليوم باب بيتك اجي اطبق باب بيتك وعادي، او ممكن مثلا
1: اي اهم شيء يعني للاسف يعني اغلبيه الناس يفكر بنفسه وبس
0: ما يفكر بنفسه، هذا موضوع الانانيه وعدم الاحساس بالمسؤوليه باتجاه الناس والمجتمع اللي عايش فيه.
1: يعني يا ريت لو الناس من يدخلون فيك مكانات عامة إنه بيها مصلحة للكل.
0: أي.
1: لازم هو يخلي أولوية النفس أكيد
0: وبعدين
1: للناس.
0: أي.
1: يعني أنا هاي بنزين أكيد ناس بيها وراك راح تطول وأنت لازم تستغل الوقت اللي أنت دخلت.
0: بالضبط. أي. ما يكون بالصحيح.
1: أنا شاكر.
0: حلو هاي شكرا جزيلا لك تحياتي لك يا ولد. شكرا هلا ومرحبا مع السلامة. يعني شوف هسا واحدة من الأشياء اللي حقيقة احنا كمجتمع يعني احنا ولا يمنى ولا فايت من يمنى موضوع المسؤولية المجتمعية او مشاركة المسؤولية مع الاخرين او الاحساس بالمسؤولية ابدا ماكو. احنا عادي تمشي انت بالشارع اليوم تلقى واحد طبيعي انه واقف بنص الشارع ساي ثاني ساي ثالث ما يهمه يوقف بسرعة عادي، هذا اذا كنا مستخدمين الطريق. اما بالنسبة للحالات الطبيعية تلقى مثلا عادي يعني بارحة مثلا صارت بموقف وياي الى انه شخص دا يسلم على صاحبه وساد الطريق يا ابو مرخصتك قال لي فوت من هناك. قلت له انا فوت من هناك ماكو مكان. وخر انت ليش تجي تزاحم العالم؟ ليش انت عندك احساس اللا مسؤوليه بالاخرين؟ وهذا كله ياخذك الى جانب واحد وهو الى انه افراد المجتمع العراقي اغلبهم مو كلهم اغلبهم هو يشعر بالانانيه باتجاه نفسه وما يخصه. فلذلك تلقى انت مثلا قد من الحالات اللي ممكن تصير اليوم بالمجتمع هو يقول لك اول حكايه يقول لك انا شو علي هو المجتمع هيك. هذا اللي ما نابع من عندنا لما نقول احنا اليوم هذا المجتمع وهذا البلد هو مسؤولية الجميع، وطبعا الحفاظ عليه مسؤولية الجميع، الاحساس بالمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤوليتك الجميع. فتشوف انت مثلا باقي الدول اكو بعض الدول حتى وان كانت مجاورة انه تلقى من انت مثلا عفوا وشخص يذب زبالة يسوي فت حركة يسيء لهذا البلد تلقى افراد المجتمع مواطنين هذا البلد كلهم يباعون عليه بنظرة احتقار الى انه ايش ده تسوي انت. فهذا الإحساس أعتقد إحنا بحاجة إلى أنه هو يكون موجود ويعني لا حياة لمن تنادي. خلينا أخذ ويانا اتصال. ألو
2: شلونك حبيبي؟
0: يا أهلا خالد
2: شلونك وعد؟
0: شلون الأخبار؟
2: وأخيرا حصلت
0: وأخيرا اليوم ضغط والله العالم بدأ تحكي
2: من قلب قلبها. لا موضوع كلش جميل وكلش لطيف ويدل على أنه أكو ناس بعد عندها وعي
0: الحمد لله. سولف لي.
2: الحمد لله. بس ياكو مشكلة انه يعني اختصر لك اياها.
0: اي.
2: احنا عندنا مشكلة بالحيوانات الناطقة. حيوانات قدرا للكلمة. حيوانات الناطقة.
0: طيب.
2: هاي مشكلة شلون تعالجها؟ هذا اللي يوقف ساي الثاني. اللي يشمر زبالة. اللي يتأخر يم البنزين خانة. اللي يحشي بصوت عالي. اللي يوقف. اللي ما يعتبر انه اكو ناس. اللي لبسه مبهذل اللي اللي اللي اللي, اللي. هذولا يعني ما اعتقد عنده عقل. هذا لو عنده عقل ومستخدمه 1000 دينار ألف دينار مو أزيد.
0: صح.
2: كان انتبه. ليش؟ لأن كل ما حولك هو يثير الانتباه. تليفون اللي بيدك يوعك، الراديو يوعك، الأغنية توعك. التصرفات اللي بالشارع اللي غير مرغوب بها من تشوفها أنت. إذا رضيت عليها فأنت مثله. إذا ما رضيت عليها إذن عندك دق جرس. فعندنا إحنا مشكلة. يعني أرجع أقولها وجدا يعني ندمان إنه أنا أقول عندنا حيوانات ناطقة بشكل فظيع بشكل فظيع فظيع. فهذا علاجه ما أعرف. يعني إحنا بصريح العبارة متجهين إلى عالم جاهل بكل معنى الكلمة.
0: هذا تعتبر أنت خلل أفراد لو خلل منظومة؟
2: خلل هي المشكلة وين؟ أنت اللي قوم هذا المجتمع. هسه أمريكا أنت تعتقد أمريكا هم كلهم أذكياء وكلهم؟
0: لا طبعا.
2: ترى 70% من الأمريكان ما عندهم جواز.
0: قانون والنظام.
2: يعني هو ما عنده لا ما عنده جواز يعني يطلع بيه خارج أمريكا. يعني فكرة محدود، يأكل برجر ويتفرج على البيسبول وكذا. طيب. يعرف وين أكو عراق أكو حضارة. اللي يقود أمريكا النخبة. النخبة هاي النخبة اللي مرة يمكن حكينا عليها.
0: طيب.
2: اللي مين يقود المجتمع؟ النخبة من المجتمع هو ينهض بنفسه. إحنا عندنا مشكلة بالنخبة.
0: طيب.
2: عندنا مشكلة بالنخبة. النخبة هم حيوانات ناطقة.
0: أي.
2: النخبة هي حيوانات ناطقة.
0: طيب.
2: ولا دليل إنه بلد صار له 23 سنة خلصنا نحن من ذاك. يعني إحنا دنر.
0: وين خالد؟ يعني ممكن قطع النت. أوكي خالد طبعا تحياتي لك، ما أعرف شو اللي صار بس شوف هي هاي مشكلة، لأنه إحنا اليوم عدنا شقد ما عدنا أشخاص يمكن وصلوا إلى مرحلة اليأس من دول النخبة بدأوا ينسحبون من المجتمع بصراحة.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: اهلا
0: وش
1: اهلا
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك؟
0: شلونك انت؟
1: شو اخبارك؟
0: الله يخليك.
1: شلون المواضيع الجافه الحلوه؟
0: شنو هالمواضيع؟ شنو
1: جافه وحلوه؟
0: جافه وحلوه. شلون هاي
1: القهوة جافة وحلوة؟
0: ما حسيت أنا هيك. هسا أحمد هم اختزلها بسالفة واحدة مثل جافة وحلوة.
1: مو؟
0: إيه. أنت شنو رأيك؟
1: والله كنا هواي.
0: إيه.
1: مثلاً ليش تخليطها سباب بيتك؟
0: ليش تخليطها سباب بيتك؟ أوكي. طيب. الجهال يلعبون برا وخاف تفوتون سريع.
1: ليش هو الشارع ما لعب؟
0: لا. بس هم ما عندهم، لأن بيوتنا احنا مخنوقة خنق، لغينا الحديقة وسوينا مكانها مطبخ، لأن تدري احنا 24 ساعة نطبخ، فمهم بالنسبة لنا نلغي الحديقة عمود نجيب مطبخ.
1: شوف أي بيت صغير على الأقل لازم بيها.
0: أي
1: صالة هول حولي.
0: أي
1: كومه هناك
0: ما يكسرون شو اسمه، يكسرون الشارع عادي، بس يكسرون بيتي والقنفات لا.
1: يعني أنت حاط لك طاسة إنه مو هاي اللي هيك بيها الانسيابي، هاي مستطيلة.
0: أي
1: يعني مين ما اجيها
0: اي نما اجي اطخ
1: سياره خاف
0: نما اجي اطخ.
1: اي والله العظيم
0: والله العظيم.
1: ليش
0: اذيه؟
1: وهذا اللي مثلا يسوي عدا مثلا تصليح بالبيت او شيء عاف الانقاذ بالباب.
0: اي مو هاي صحيح قبل شويه قلت اللي هي احساس المسؤوليه، شعور المسؤوليه باتجاه المكان. ما احنا ما عندنا
1: هم يجون هذا.
0: إيه هم
1: عاد. أنت بالذات يجون ينظفون يجون تقول باب يا ما أعطينا 10,000 حتى نشيل زبالتك.
0: أيوة بالضبط. إيه شيل
1: زبالة. والله في ناس عايش على ناس.
0: نشيل زبالتك. هو.
1: نشيل زبالتك.
0: مع العلم هو كشخص ما يشوفها زبالته، يشوفها زبالة، وذا هذا هو شخص لازم هو جزء من.
1: لا يشوفها مو شغله ولا هذا شغل البلدية.
0: عافية.
1: ما له علاقة شارع.
0: هي احساس المسؤوليه مصطفى اكثر مما انه هو يعني
1: ناس حكي مو انت ذا ما تبدي من يم. احنا مو كل شيء والله ها والله الدوله شو
0: تصير. لا لا هو احساس مسؤوليه الفرد. هذا الدوله ما تعطيك اياه، لا تعطيك اياه مدرسه، لا تعطيك اياه تربيه، لا تعطيك ما تعطيك اياه. انت تحس بالمسؤوليه باتجاه له. هي عمليه تنظيم الكل يشترك بها، اذا مو كل يشترك بها فما تقدر انت ايد واحده ما تصفق.
1: وانا شوف شكو واحد
0: والله.
1: عفوا يعني
0: والله.
1: يعني وسخ برا وسخ ببيته.
0: اي مو شرط
1: نظيف،
0: مو شرط تلقى بيته كلش نظيف، بس هو ما يهمه ما يهمه موضوع الشارع شو يصير فيه، ما يصير ما عنده احساس بالمسؤوليه.
1: يعني ما يمكن اختلف معكم هاي لازم. يعني شوف الطبع غلاب. النظيف يظل نظيف، يعني اوكي ممكن يسوي شيء بس يعني يظل
0: ممكن نظيف في بيته اللي مرته كتله عادي، او امه ترزله، او هي امها ترزلها والله، او رجلها يحكي عليها، بس بالتالي بالشارع ما حد يحكي عليك. ما عندك
1: اي ما حسيب ما ماكو
0: حسيب ماكو، بينما انت هناك يعني راشده تشتغل بالبيت عادي، فالكل يستلتزم. بينما
1: اذا عندك مثلا طب وش تزع ملابس تقوم تزرع بهم بالبيت هنا بالهول شويه هنا شويه
0: يجي الصحن الطار.
1: تعبت.
0: يلا ما
1: والله تعبت.
0: يلا ما نسوي يا حياتي مو زينه مصطفى ما يخالف.
1: شوف بالمناسبه انا عبد المجيد عبد الله كنت ما احبه.
0: اي
1: والله طلعت عدة أغاني
0: غلطان.
1: يعني أنا كنت مضيعة شو ما كنت مضيعة قبل أنغام
0: شو اسمه عبد المجيد عبد الله من أغاني جميلة اللي هي مال لا مال حفلات مال جدة غير إيه مال
1: جدة إيه إيه واحدة ترند يا ابن الأوادم أو هيك شيء
0: يا ابن الأوادم. إيه طبعا هسه قال أحمد
1: ابن الأوادم كلش حلو. يعني للأمانة هو لا شكل لا هاي
0: أي.
1: ما يساعد أبد، بس يعني لا لا
0: لا إحساسه يجنن.
1: لا لا صدق إحساسه يجنن
0: والله إحساسه خبله. عبد المجيد عبد الله بمناسبة سمعه بطريق مفتوح.
1: آه صدق
0: هاي الثالثة
1: حلو هاي المعلومة حبيتها. يعني صدق الطريق يعني مرات
0: جميل
1: ضمان اكثر شيء هيثم.
0: لا لا كاظم. اخذ حفله مال عبد المجيد وروح الزم السريع. اي احمد عنده قراص
1: ما انا
0: روح لأي مكان.
1: أيوة.
0: أيه. اطلع شوف لك دربة.
1: اليوم الازدحامات ما أعرف شكو.
0: ما أعرف اليوم صدق اليوم ازدحامات.
1: ما أعرف ليش ازدحامات ما أدري. ما العلم وإذا أحد. أنا ما شايف ازدحام من ذاك الصيف.
0: قفلة. طيب أبو الصوف أنا أشكرك شكر جزيل.
1: أنا أشكرك قلب.
0: ممنون حبيبي القلب تحياتي لك. من خلال مجموعة السلبيات اللي حكوها المجتمع أو ظواهر أو الأفراد اللي حكوها مستمعين الأعزاء عن مجموعة من الأفراد اللي هم لا يشعرون بأي مسؤولية، هو هذا كله يشترك في جانب واحد إلى أننا لا نشعر مسؤولية باتجاه هذا البلد أو حتى باتجاه الآخرين. إحنا من الأفراد أو الفرد العراقي هو جدا أناني، إحساس المواطنة ما عنده. أنا أعتقد يعني هاي المعلومة إذا متأكد معه أحمد أو لا ما أعرفاني بصراحة، لكن درس الوطنية أعتقد إن شاء الله وكانت الحجة إلى أنه هذا الدرس هو واحد من الدروس الخاصة بالترويج للنظام السابق. ما نخص لو أنتم سوينا واحد جديد على الأقل، بما أنه أنتم كلكم ما شاء الله تفتهمون تخمطون خمط مو طبيعي، والمطابع ما وزارة التربية تشتغل شغال 24 ساعة على مدى الزراء الجوي. لو مسوين كتاب يتحدث عن إحساس المواطنة، احساس المواطن بحده بس يحكي عن احساس المواطنه، ما عندك شيء تتحدث انت عن احساس المواطنه وشلون الانسان ممكن لازم يشعر بها، ندمج ما بين درس الاخلاقيه ودرس المواطنه ويكون بشويه نوع من التهذيب بهذه الطريقه، ونتحدث عن ديننا مو عن مذاهبنا، عن ديننا الحنيف كيف يدفع باتجاه الى انه انت تشعر بالمسؤوليه باتجاه الارض التي تعيش فيها. مثلا انجليزي قديم يقول ليس المنزل أو ليس الوطن الذي ولدت فيه، لكن هو الوطن الذي تعيش فيه كريما. فبالتالي إحنا قد نشعر بأننا كرماء في أنفسنا أو نحافظ على كرامة أنفسنا، لكن هنالك جانب كبير جدا إلى أننا لا نشعر بالكرامة باتجاه وطننا للأسف. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. القاضي ضياء جعفر ضبط 27 مليار دينار بقضية عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. الكهرباء إلغاء الاستثناءات وقطع التجهيز للمؤسسات المتخلفة عن سداد الأجور. العراق يستعد لإطلاق خطوط بحرية مع 4 دول لتعزيز السياحة ونقل المسافرين. الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق. الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع عمان بشأن الملاحة بمضيق هرمز. إعلام عبري: حكومة نتنياهو تنقل اجتماعها إلى ملجأ محصن وسط توترات مع إيران. توغل إسرائيلي في قريتين جنوب سوريا غدا دعوة أممية لوقف الانتهاكات. طقس العراق: أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيد.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاعد

0: دلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر
1: وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي تأخر
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: نتمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أغاني.
5: أغاني.
4: وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أمرا فهي القيم. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز من
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الشرف إذا جيت أستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرف وخطواتي اللي بالحيل

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: هذا مني إليك الورد، مني إليك.
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.
2: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: دقيقة، اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
2: موسيقى واكثر الرشيد.

0: الرشيد FM إذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية إلى كل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111415. أنا طبعا يعني هواي مشتاق لكم للأمانة، وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. اليوم راح ناخذ موضوع إن شاء الله يا ربي يعني ينال إعجابكم. أكو مقولة كلش أحبها للأمانة، يقول لك مو كل شيء تسمع تصدقه، مو كل شيء تسمع تصدقه، يعني مو كل حكي ينقال هو صدق. مرات احنا مع الأسف يعني البعض يعني انه احنا مثلا سمعنا انه يابا اقول لك يقولون هذا المكان اكله ما طيب، هاي خلاص بعد ما حد يروح. يابا يقول لك هذا الولد مو خوش انسان، بعد ما حد يلتقي به. لا هو يجوز كان تعامله وياك يعني او يجوز لك ما حبك مثلا، يعني يجوز هو وغيرك لا هو يتأقلم وياه حتى لو هو كان شخص مو زين. اكفد شغله لازم يعني نفهمها، انه بشر ممكن يصحوا للكيمياء، هاي بال يعني حديثا يصحوا للكيمياء، هي احنا نقول القلوب، انه ما متراهم وياك بس ويا غيرك يتراهم. يعني جوز انت مثلا ما تتراهم وياي بس تتراهم ويا عموري وهكذا. مرات على مكان معين، مو شرط بس انسان، مرات على مكان معين واحد يقول لك يا معود لا تروح لهذا المكان، الشاي مالته يلعب النفس وما اعرف ايش وما تقدر تطبق وايه سوي لك اياها، عبك ما ادري وين رايح. لما تروح تلقى ذاك الملقى، تلقى الشيء حلو والشاي طيب وإلى آخره. يجوز بذاك اليوم هو كان مشغول، يجوز بذاك اليوم هو كان وضعه مو زين، يجوز بذاك اليوم كانت صدقك وزحمة، كان أكو لا سمح الله حادث. فإحنا نحكم على الأشياء بدون ما إنه إحنا نشوفها بالضبط بالسمع. والله أني سمعت يقولون أنه هذا المكان مكان غالي. أي طبعا احنا نبني أحكام ونقلب الدنيا، يا بهذا المكان قالوا ترى نار.

0: ما ادري شنو، ولو الحمد لله الامن يعني يعني ممنوع الرمي وممنوع الكذا، بس اكو بيهم هوايه يعني يعشق شيء الاماكن اللي بيها صيد وبيها ما ادري ايش. اكو اي والله عندنا اتصال. لو
1: من يوم الغبت عني نصبت شادر حزن بشوفك قلت عزله.
0: يا حبيبي يا ابراهيم شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟
0: حبيبي ابراهيم يا هلا بيك،
1: مشتاقين لك والعمر اللي مرق على رسالتي اللي صار لي يمكن شهر داز وياه.
0: الله يسلمك
1: عمي، طلعت عمر من اليمن انت ترد وتجاوب، بس عمر ما شاء الله عليه ثقيل.
0: لا جوز يعني جوز عنده شغله، جوز عنده شيء شيء
1: يعني يعني ما جاء التليفون.
0: عمر دا يباوع بالتليفون يقول ما داز شيء
1: جنب
0: بيتك. الولد يقول هي والله كل شيء
1: البصمه اللي دزيها اونلاين.
0: والله ما ادري
1: شلون، خلينا بين شلونكم انتم
0: حبيبي ابراهيم؟
1: شايفين حبيبي والله وينك شيء ماكو، انت ماكو انا ما في
0: يوم. لا انت ماكو انا موجود يعني.
1: والله صحيح حجي، اطلع مرات في 10 ونص 11 الا لا اصل للبيت حجي، تليفوني رأسا كتل معهم فاكهة دخان شوية وأسوق
0: زين.
1: النبو جبت بردة
0: أي
1: من هاي اللي تكتم الضوء، شايف اللي بالفنادق
0: زين
1: تمام حكي، فماكو ولا ذرة ضوء يفوت. اليوم تعال اشبع ضحك علي بعدد 6:30 قلت لي بعد وقت هاي الدنيا بعدها فجر.
0: ايه ها انت مسويها تعتيم. ايه
1: كنت غليت شنو عزين المرور ما يحاسب. اي والله العظيم حجي قاعد ثمانية الا ربع.
0: ايه
1: الشمس برا تصلق صلق وانا يمي الظلمه.
0: ايه هاي ذكرتني مرة
1: بس
0: هاي مرة انا العفو اقطع كلامك بالخير. هاي مرة انه يعني احنا صغار كنا وصارت بالتسعينات صارت حادثه، فمن الخوف بتنا بيت جيراننا يعني كنا العائله والتمينا كانت تلتم العوائل يعني لو التمون ببيت فلان لو يا هكذا
1: فاهمك اكيد طبعا مشكله ولا فرح.
0: اي فالتمينا كلنا ويعني يخافوا الوالد يخاف علينا فالتمينا، فذول عندهم طبيعه انه يجيبون هاي البردات اللي يضوجون من الشمس. فأتذكر نمنا كعادة الساعة 12 الظهر وإحنا عبالنا الدنيا فجر.
1: إي والله دعت مهمة. زين النبو التليفون كتم، تعال شوف التليفون كم مرة داقين علي كذا ولا حجي ما أحكي لك
0: الرجل اللي صار بس بس تحس نفسك عبالك عبالك معطل.
1: إي والله العظيم. زين شلونكم حبايب؟
0: شلونك؟
1: أنا بخير إذا أنتم بخير وأسمع صوتكم بالخير حبيبي.
0: حبيبي والله أنت يابا مو كل شيء مو كل شيء نسمع عن صدقه.
1: اي صحيح
0: مو لوني غلطان.
1: اي صحيح بس احنا هسه صرنا بزمن مواقع التواصل الاجتماعي صارت اسرع ان وقلنا يعني بحيث الخبر يوصلك وهو بعده تازه يعني بالمناخر.
0: لا يعني في اليوم يعني العفو نعم. مثلا في اليوم واحد قال لك لا تروح على هذا المكان ترى ما حلو ترى كذا، بعدين طلع مفد مكان حلو هادئ
1: وبالعكس
0: والعكس هو الصحيح
1: والعكس اللي هو صح. انا بالمناسبه يعني ما امشي ورا هاي الامور بس احب اروح اجرب يعني احب اروح اجرب اكثر من مره. واحد يقول لي روح كذا هاي ما اريد اتطرق لان اصير اقول اخاف من دينشر، خاصه بقطاع السياحه للاسف قطاع المطاعم هذا الشيء كلش يعني معروف.
0: اي
1: يقول احكي صدق ليش كذي مو
0: زين
1: ليش اروح وبعدين انظر بوري هم ليش حتى اقول هذا هو مستفاد. انا بس انا قلت لك صرنا بزمن ما شاء الله رأسا نصدق بأي شيء مع العلم وخبر كل شيء ماكو أو كذا أو هاي بس ما أعرف إيش يعني يمكن من الفراغ اللي إحنا دا نعيشه
0: صار يعني

0: صار وياك هيك موقف؟
1: صار وياي هيك موقف حكي.
0: شلون بالله حكيلي؟
1: ما اتذكر يعني هن هوايه بالمناسبه بصراحه هن هوايه. واحد من الاصدقاء اروح المطعم الفلان
0: زين
1: مطعم شقابي روح تونس الك
0: زين
1: حجي ذاك البوري العظيم انا مرتب زين بحيث انا بالمناسبه يعني قلت له للولد الكابتن عندهم شو اسمه طبق خاص بيهم غدا
0: زين
1: ولا اطول عليكم
0: بالعكس
1: على مدى صرف وقت للجميع
0: اي
1: يا بشوفني مفردات الطبق شلون مال مفردات الطبق
0: حلو هاي اي
1: الك
0: زين
1: شفت الصوره بصراحه كانت مخطوط خاطب العفو يعني انا خطيتي كلش الطبق يكفيني قلت له اوكي نزل لنا وجبه واحده كان يقول لا انتوا اثنين لازم تنزلون اثنين ليش؟
0: اي صدق ليش؟
1: كل الدنيا اي والله مع العلم مع العلم مع العلم مفردات الطبق الله شاهد يمكن تكفيني انا يا عمر
0: هي اقول لك نفر من كبير يعني
1: بس هذا الطبق اي يعني نفر ب40 الله وياها نرجيها وكذا لا بس واحد يعني
0: يصدق والله على قولت عمرك قد معدته يعني
1: بحاب حاوي يدد صورك هسه المهم تعال انا راح انا اقول مميسر انا فتحت لك لان بعد حساب المي ايش قلت طبعا من هذا الغازل كذا ها يعني الله يستر يعني قطت شمرت فلوس المي على الميزه طلعت هذا اللي
0: سويته مع الأسف. أنت أوكي أنا أفهمك بس شوف هي أكو شغلة يعني إحنا
1: نعم.
0: هسه تحكيت حكاية حلوة إحنا مو كل شيء إنه إحنا نسمع يعني مرات واحد ترى هو ما متقصد إنه دي مثلا دي ينصحك نصيحة ما متقصد يأذيك بيها بس هو شايفها بعينه حلوة عرفت شلون؟
1: ماشي بس يعني أنا دا أقول لك يعني أنت منزل ليش تفرض عليك؟
0: هاي اي بالضبط المهم القصد انه المكان اللي نصحك به ما عجبك
1: ما عجبني ويعني ليش هو نصحني به ما اعرف بعدين من رحت واجهت يا بقيت له ها كان يقول ايه وشوية غالي
0: يقول من البداية يا با ترى هذا المكان غالي
1: ليش حرجتني
0: اي صدق ترى مرات واحد يعني
1: وبالناس ترى انا يعني عندي امكانية نزل اثنين ولا يهمك
0: لا هي ما بيها شيء واحد يعني واحد عند يعني ظرف صار مثلا السيولة تأخرت الكذا الأمور يعني بشر صارت روحة للطبيب هي غير هاي الحياة نحكي واقع احنا
1: مو
0: سيارة عطلت
1: دبيت انا جيت من الاسلوب مال كابتن لا استاذ التثنين متنا مطعم وواجهة كذا شنو يشتهي
0: هذا مسألة الأسلوب هذا هاي يحتاج لنا هواي للأمانة يعني
1: كل ما قلت من المطعم أفتح الجامعة أقول له ما أريد أحكي الله بس هي 65
0: شلون العفو
1: كل ما قلت من المطعم نزل الجامعة أقول له 5-6 كذا تقطوني وطفر حجي خدت المطعم شعبي داريت المعدة ب 25,000 شنو الا لوز
0: مو هسه مو شرط يعني شيء شعبي وكذا مرات اكو اماكن الانسان يرتاح لها يعني حسب انت مثلا تحب هذا المكان عندك ذكريات به
1: صح انا اقول لك على مكان اروح له بس يعتبر دعايه فعوف مني الشاوب وفجمنا بعد بيسوي
0: ان شاء الله حبيبي ان شاء الله
1: على راسي حبيبي اسف للاطاله وشكرا لكم جدا
0: نورت نورت
1: انا الممنون حبيبي
0: حبيبي أخوي.

0: الحال هو انه احنا نصدقه. يعني انا جوي قالوا على عموري حشال عموري، قالوا شنو عموري شنو ما ادري شنو عموري، لا عموري بالحقيقة انسان وردة. عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا حبيبي.
1: حبيبي
0: يا قلبي انت.
1: الله يعزك. انا من الطايل ابو جبل.
0: منو؟ العفو،
1: طايل ابو جبل اللي دائما تغلط باسمه.
0: فايق.
1: شوف وقتك دائما تغلط باسمي. باوع
0: والله على راسي، ما يخاف تحملني.
1: تسلم راسك. صاد اليف يا لام.
0: صادق؟
1: لا ولا صادق ولا راح ولا راح توصل له.
0: لا اله الا الله، ليش هيك؟
1: اقول استاذ يا محمد
0: يا بما انا من باكر اراجع انف واذن وحنجره حتى كل هنا هذا اخذ شلع.
1: والله
0: شلونك
1: استاذ محمد؟ شلون امورك احوالك؟
0: بس دقيقه
1: استاذ،
0: رد لي اسمك على شكل حروف. ابيل
1: يلا. صاد.
0: صاد
1: اليف.
0: زين.
1: يا
0: زين.
1: لام.
0: صايل.
1: شوف هو اسم وحيد ببغداد، يعني المفروض تعتزون بي وتحتفون بي.
0: على راسي
1: على النت راسي يعتبر.
0: ما معنى صايل؟
1: جاي من الصولة بساحة الوغى.
0: انت مصلاوي؟
1: اني لا.
0: لعد
1: بغدادي اصيل
0: ان شاء الله. كل كل كل محافظاتنا من زاخو الى الفاو.
1: الله يعزك.
0: عزيزين علينا
1: استاذنا العزيز. الله يخليك.
0: صايل.
1: بتعقب على الاخ اللي قبلي.
0: اي
1: على شغله المطاعم ببغداد.
0: اي
1: طبعا يفتقرون الحاجه استاذ مهيمن.
0: البعض من عندهم مو الكل. اي
1: البعض منهم، واقدر اسميهم طبعا بالاسم. زين.
0: لا لا
1: انه
0: ما يعني برضه يعني ما مسموح انه نسولف الاسماء. المهم
1: نعم يعني يفتقرون انه السياحه وفندقه صراحه.
0: اي خصوصا وياك. اتفق وياك
1: خصوصا الجاليه العراقيه من يعني يكونوا قائمين على هذا الموضوع كلش كلش صراحه يفشل. زين. مو مثل الشاميين، مو مثل اللبنانيين يديرون هذه الامور، يديروها بكل سلاسه.
0: تختلف الخدمه تماما.
1: طبعا جذريا تختلف. يعني انا من رواد احد المطاعم ذاك اليوم شفت الامور كلها اختلفت، قلت له بعد نهائيا ما ادخلكم. زين.
0: دقيقه شنو تقول لي الجاليه العراقيه؟ احنا بالعراق شنو الجاليه العراقيه؟ ما افتهمت.
1: سيطرات.
0: شنو العفو تقول لي الجاليه العراقيه؟
1: ما يعني من يقودون الكاشيرية غير خدمة.
0: الستاف. الستاف مو جالية.
1: الستاف بالمطاعم بالفنادق.
0: عبالي انه عبالي دا تحكي على المغترب. المغتربين ناس ترى راقي.
1: لا لا لا بالعكس، هذا المغترب. المغترب اصلا يجيب لك شغلات تستقطبها من برا.
0: شنو تقول لي جالية؟ ما فهمني اياها.
1: اقصد كمواطنين عراقيين من يديرون هذه الاماكن.
0: اي مو الكل طبعا السياحية. اي
1: زين. صراحة أنا دا أشوفه كلش يعني شو بتفشل.
0: أكو شغلة هسه أنت نوهت على نقطة. أكو شغلة.
1: أي نعم.
0: إذا ما به شيء نتعلم خبرة من أخوتنا اللبنانيين، من أخوتنا المصريين. ما به.
1: يستصعبها العراقي يستصعبها.
0: أنت شايف الخدمة؟ أنت شايف العفو خدمة المطاعم المصريين شلون طريقتهم؟
1: هذا على استاذ يعني احنا ما نقدر شلون اقارن لك. يعني هذول ما يشتغلوا بهذا المكان اذا ما عنده شهاده مال سياحه وفندقه.
0: بغض النظر عن الشهاده لازم اساسيه مطلوبه وانت نمت على شهاده صحيحه، بس القصد حتى في اماكن مش شهيه. هسه انا ابو رحله ولوجات والى اخره وكلش يعني مركز بهذا الموضوع. طريقتهم شايفهم، يعني شايفهم اخواتنا المصريين في احد المطاعم في

0: بينما العراقيين لا لزمهم هيك اماكن شلون يتعاملوا وياك. سمعت هسه الاخ اللي قبلي يفرض عليك فرض.
1: طبعا البعض وان شاء الله 1% اكو ناس حلو قاعدين يتطورون من شبابنا الحلوه وزينين وخطيه وانا شايفهم، وانا اشجع الشاب العراقي، انا اريده يشتغل، اريده يعمل،
0: اريد والله كلي تنريد بس صراحه استاذ مهند
1: رايد لهم رايدين يتعلمون. هسه تنوهت على نقطه احييك عليها، رايد لهم يتعلمون، يعني انا ما اجيب المقبلات واشمرهن شمر. مو كنا متعاركه ويا رجله، عبالك كنا متعاركه ويا رجله بالقران.
0: الف رحمه على والديك. يعني انت تقدم خدمه، او انا طالع جاي على مود اتلقى خدمه، انت مو تشمر لي الصحون الشمر.
1: عافيه انسى عمودنا واحد يقول مثلا الطبق بارد مثلا، يا بغير الياء لان اريد مثلا شوربه حاره، هي شوربه حاره
0: وهي طبق بسيط، يعني
1: اريد حمص بطحينه زياده، اقول لك والله عجبتني والله يعني بطحينه زياده وش اسمه زياده شنو بعد قد ما
0: والله يعني تدري انصحهم كمطاعم يعني أيه. اذا يريدون ياخذون نصيحه، اذا يريد يسوون خلي يسوون بوفيه مفتوح، وهو شو ما كان هو ما راح يخسر. مثل ذاك اليوم انا دخلت باحد المطاعم بوفيه مفتوح من الصبح لحد الساعه 12 استاذ مهيمن، يمكن الصحن او الطبق كله ما يكلفك 13 زين. دا اطلع انا مستعجل دا اطلع، تدري
1: الثلاثيه
0: تدري صح ديك، خلي نقول النادل مالتهم ليش استاذ وليش شنو خدمه ما عجبتك كذا، يعني العفو دا يرجع علي الصدى مال الصوت
1: اذا لابس سماعه او اذا
0: لا ما لابس سماعه ومنصه راديو ابد ما فاتح السبيكر فظهر اكو مشكله بالاتصال. فقلت لك اجاني يعني النادي الخطيه، يعني شلون دا يتوصل بيه انه الخدمه ما عجبتها كذا زين. اني خادم نفسي بنفسي، اني ماخذ الصحن، اني ماخذ اللي اريده، بس انا مستعجل. قلت له لا والله انا مستعجل. قال بس اطلب من وقتك ثواني رد خطيه نزل فواكه هو جاب
1: وجاب حلويات قد بسيطه. ايش قد حلو ايه
0: بسيطه ويعني بتفاليس ما تنذكر، بينما مطعم ثاني دخلت مغيرين السيستم حولينا من الشاميين للعراقيين في مكان ما، يا بنزلنا فلان طبق فلان طبق فلان طبق. اجتني طبعا حتى النوادي المغيريهم بنغالية او كان تقول لي لازم تروح على الكاشير حاسب يلا تنزل الطلبات، والمي اللي نزل قبلها هم حاسبي علي، هنا ما هو كان ينزل المي فري وشنو قيمة المي زين، وانت دا تحسب علي خدمة من تجيني الفاتورة بالنهاية الخدمة مالتك كذا.
1: عافية
0: زين شنو اللي اختلف حدا ما بدأ شنو اللي صار.
1: عافد يوم قاعدين أنا وعموري على مكان مال مشويات، فهم قال حاسب وروح، قلت له يابا زحمة احنا قاعدين وكذا وهاي، قال مو على مشي، قال بس يعفوه وينهزمون، مو هي أهم هم كارثة هم
0: يعني
1: يقول لك
0: زين أدري يعفوه وينهزم وين ينهزم، يعني مثلا أنا بوحدي هسه انت حكيت قتاني وعموري مثلا راح تقومون تركضون، يعني
1: انا اقول لك ذاك مكان شعبي ومزدحم
0: ماكو هيك، يعني انت تعال لازم تحاسب قبل كل شيء زين. اني اكو زين اكو شغله ثانيه مال التقييم بالمطاعم كلها هسه اللي لازمين العراقيين أي. يجيك في الدفتر مال التقييم مال الخدمه
1: نادر،
0: ماكو نادرا اطلب احيانا اني اطلب ارد اقيم ارد اخلي علامه تخلي استاذ مهيمن ارد اقول انه هذا قدم خدمه هي
1: او اي اي بالنوت بالكذا اي
0: ماكو.
1: انا كفت شغله للمطاعم بشكل عام بشكل عام، اذا كانت عراقيه اذا كانت عربيه اذا كانت اجنبيه، اكو شغله دا يسووها البعض من عندهم الواحد بالمية
0: اللي هي
1: كلش مو حلوه، ولو انا طلعت من سياق الموضوع ذاك
0: لا قول لي بها وانا لاحظهم دائما أيه. انا ادخل المطاعم هواي
1: اي سلم اللي هي انه انت تحسب علي بطل المي عيب، اني ابن الخير اني ابن العراق عيب.
0: كلش زحمه لو اكو مطاعم تجيب لك الشاي مجاني والضيافه مالتهم مجاني زين، انت تيجي تحسب علي بطل مي تلعب نفسي اصلا من القعده يمك
1: عيب. انا
0: يعني انا ذاب لي مثلا 200 او 170 الف زين، تيجي على مود 3000 دينار ومش دعوه 3000 هو الصندوق ترى كله ب 900 دينار استاذ مهيمن ب 12 بطل
1: زين. انا سؤال يعني ولو احنا طلعنا قلت لك من الموضوع بس هو موضوعك حلو. انت شنو تشتغل؟
0: أنا أشتغل بتاع كله. أنا موظف طبعاً راح أدوار الدولة.
1: نعم.
0: وأشتغل شغل خاص يعني لي.
1: طيب طيب. زين راح أسألك سؤال.
0: جواب.
1: شنو رأيك مثلاً أكو ناس إنه إحنا نقول مو كل شيء نسمع عن صدقه.
0: نعم.
1: أكو واحد يقول لك يابا هذا المكان روح له وأنت مأمن. تروح لهذا المكان تتفاجئ تلقى هوسه صوت عالي ما ترتاح. هذا وفق النظرة مالته. إحنا نصدق الحكي.
0: ولذلك أنا ما بدي أعتمد على أحد. من ينذكر لي هيك شيء ما أخذ بعين الاعتبار نهائيا.
1: لازم تشوفه بنفسك مو؟
0: لازم أروح أشوفه بنفسي وأقيمه بنفسي بحيث عندي عائلتي قاموا من يطلعون وياي النوبات يعني شبه إنه يتحرجون من عندي. يا ده أنت ليش تتحرج؟ أنا دا أدفع فلوس مقابل خدمة. زين أنا دا أدفع فلوس مقابل خدمة. قدم لي هذا الشيء وأشلع عيوني. بس أنت مو تراويني شكل مثل هسه من دا يقول لي جاب لي الكاشير شكل. واللي قدمه شكل ثاني هاي مشكلة زحمة.
1: طيب.
0: زين عوفنا من هذا نطلع عن سياقنا نروح السياق الصيانات ما صيانات بعالم السيارات. بتقول لي أخي هاي بيدك حاب وفوقك رب.
1: اليوم
0: بما يرضي الله يعني واللي تريد يجي.
1: اليوم عنده عتب ولامة لما واحدة.
0: لا والله أنا مواجه أنا صارت بيه يعني.
1: قول قول قول حبيبي. إيه.
0: زين. دا أقول لك أستاذ مهيمن أنت شغلتك مقدم برامج. أوكي.
1: زين.
0: شغلتك إعلامي. قدم لي صورة حلوة وأخذ عيوني.
1: اسم الله عليك حبيبي. زين.
0: زين. تجيني تقيدها علي كلي تو أنت ما مسوي لي أي شيء.
1: شبيهم صيانة السيارات شبيهم.
0: صيانة السيارات يلعبون لعب كيفهم.
1: شون بالله.
0: اجتهاد. اجتهاد والله هسه أنا عندي هسه حالياً.
1: لا عشتي تقول. أبدل شبيهم.
0: أبدل دهن مال جير. طبيعي.
1: إيه.
0: يا ببدلوا لي دهن مال جير. هذا يقول لك أنا ما أنطق ضمان. هذا يقول لك يقوم.
1: إيه ثاني مديشاري تلقاها بالقاع. إيه.
0: زين ما اعرف يعني انا دا اجيك انت ابو مصلحه اخي العزيز هاي سياره يمك وسويت سياره يمك شوف لي شنو الاجراء اللي تسوي
1: يا ابا نظفت تويتر ما سياره هاي سيارتي نظفت التويتر مالتها زين انا اسبوعين افتر اريد بس احد يبرمج لي اياها
0: اي يقول لك منطق ضمان زين شنو منطق ضمان زين الدعايات مالتكم والنشر على الفيسبوك وعلى غيره
1: يعني
0: وعلى
1: غيره يعني ترى سيارتي بسيطه يعني مو مال ما تعرفوا لها يعني ترى مو بوغاتي على قوت عموري
0: فرحنا على والديك زين وجاكم سيستم وجاكم نظام وجاكم حاسبة
1: أنا ذاك اليوم واحد فاجئني قدامي قاعد يطب على اليوتيوب يتعلم
0: هذا أنا أحيي
1: ما
0: يطور من مهاراته
1: ما يخالف هو قاعد يصلح سيارتي قاعد يطب على اليوتيوب يتعلم حجامة بروس اليتامة
0: واكو بيهم ناس تطور واكو ناس لا والله
1: شي يطور هو لا. قاعد يمي انا واقف قاعد يصلح مدى يعرف السياره ليش قاعد تختلف
0: اي احنا مشكلتنا بتحديد العطل سابقا انا حاكي لك بهذا الموضوع وارد احيج لك اياه واكرر تحديد العطل عندنا مشكله بالعراق بالوكالات نفسها مدى يضبطوها
1: لا وشوي خلي شوي يعني من باب الكوميديا هو ده يفتح الفيديو وكان تروح ايده على غير فيديو طريقة تفليش الكرات بالبليارد قلت له شنو قال لي لا ويدي راحت على البليارد صدق كذا
0: معايا استاذ مهم احنا ولا طلعنا بعد من الموضوع قال احكي لك فد شغله شفتها وقلت لك اني انتبه عليها ذاك اليوم دخلت على تاجر
1: بس حلو
0: عراقي يشتغل بالسكوترات ثق تدري اللي جيت جايب الاستاذ مال الصيانة يمكن اتصور صيني او ياباني قلت له هذا شنو هم كان يقول لي هذا ابو صيانة هنا خاف يطلع عندي خلل جبته منك لان العراقيين ما يشتغلون صحيح
1: مع الاسف
0: والله العظيم
1: هو تاجر العراقيين اذكياء بس مع الاسف الخير يخص والشر يعم
0: والله خاف احكي لك
1: لا خليني نهدي لك أغنية حلوة
0: الله يسلمك
1: هلا وصايل حبيبي
0: الله يسلمك حبيبي

0: زين عندنا اتصال. الو الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: سلام عيني شلونك؟
0: يا هلا هلا بيج تسليم شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: انت بالاصح اسمك تسليم لو لو لو شنو؟
1: انا اسمي سبحة.
0: انت اسمك سبحة لو تسليم لو شنو؟
1: لا تسبيح.
0: تسبيح تسبيح يا هلا بيج. منو سماش تسبيح؟
1: هذا سميت بالسنين، هذا مو اسمي الحقيقي، بس انا من اشتركت في الاشاعات.
0: نعم
1: يعني عشان غيرت اسمي.
0: يعني ممكن نعرف يعني اسمك الحقيقي لو ما يصير؟
1: اي اسمي الحقيقي هند.
0: ها يا هلا بيج اخت هند، هلا بيج.
1: ما بقى
0: اخوي. شنو؟ تعاركوا؟ شنو انت؟
1: روحي شوية واجيك.
0: ايوه
1: الو
0: الو الو الو يا هلا. ايه
1: استاذ، يعني الموضوع عن الاشياء اللي تعجبنا والاشياء اللي ما تعجبنا.
0: زين،
1: يعني الاشياء اللي شان يعني احنا ما نعتمد على كلام الناس.
0: لا، انه مو كل كلام ينقال هو صحيح، لازم يعني مو كل كلام نسمعه لازم نصدقه.
1: يعني مو كل شيء نسمع عليه نصدقه، بس احنا شان نتاكد بنفسنا.
0: اي يعني هسه شلون مثلا هسه احنا نسمع صارنا مثلا كذا مثلا فتره نسمع انه انت اسمك تسبيح، انت طلعتي اسمك هند.
1: استاذ
0: انا
1: اسمي اناهد، يعني
0: اسمي مرتب. شلون؟
1: هو مرتب اناهد. ماذا اسمه؟ مرتب. هو اسمه مرتب مو هند، اناهد.
0: مرتب شنو؟
1: استاذ لا اتصد بنفسي، اني رايحة اتصد بنفسي مثل الاغاني. قصدك مثل الاغاني مهيمن؟
0: لا العفو، انه مو كل شيء نسمعه نصدقه، بمعنى انه اليوم قالوا التسبيح، قالوا الهيابة روحي لفلان مكان يبيع ملابس رخيصة، تروح تلقى الملابس غالية. هذا قصدي. صار وياك هيك موقف؟
1: مهيمن هي اهم من الكلام اللي تدخل فيها الاغاني، يعني مثلا يقولوا له اغنيه معايا اغنيه ما حلوه.
0: لا احكي انا على مكان ما حكيت عليها.
1: غير اسمعها؟ مهيمن.
0: نعم.
1: انا اقول لك الاغنيه غير اسمعها، يا الله انا يعني قالوا لي هذا المطرب ما يعجبني غير انا اسمعها.
0: صحيح، اتفق. يلا
1: مثلا مثلا المغني رحمه رياض صوت خامش هذا. يعني
0: لا يا ما هذا صوته حلو لبنية، بالعكس.
1: لا من ينتقدوها، يكونون صوتها مشاز.
0: زين
1: أنا أحب أغانيها، هم شنو العلاقة؟
0: نعم.
1: أنا أحب صوتها، أنا أحب صوتها. هو يعني شلون يعني صوتها يعني شلون مثل والدها الله يرحمه.
0: نعم
1: يعني صوتها حلو.
0: نعم.
1: كلام الساهر من ينتقدون صوته، أنا أحب كل الأغاني، أحب كل أغاني كلام الساهر أحبه. هم شنو العلاقة؟ من أنت تكون من غير خمس ساعات تطلع تعال شوية أقول لك أنا رحت في المطعم.
0: لا هو مو انتقاد، أنا اليوم يعني ضربت لك مثل صحيح على الموضوع، هذا مو هذا الشيء اللي قاعد تحكي به. هذه مسألة أذواق اللي تقولي، هذا واحد.
1: لا بس قال معينة الأكثر من هيك، الأكثر من هاي الأشياء يقولون هذا مثلا فلان ما حلو، تروح تلقي الله ايش قد حلو يخبل والله.
0: ايه؟
1: يقول لك خلقت ها؟
0: اي نعم.
1: يقول لك خلقت ايش حالها، بس هو يطلع كلش حلو. او مثلا واحده يقولون
0: طيب. وصلت الفكره، لكن بس انه خلي اعيد الموضوع من جديد وننتظرك على النصف الثاني. يا هلا بيج. طبعا الموضوع مو هيجي. يعني وين راحت على القيصر، وين راحت هذه اذواق، انا اليوم راح ما رياضش عليها. لا هي مو هيجي الفكره يابا، انه اني اسمع واحد يقول لي يابا ترى فلان مكان بضاعته كلش غاليه، كلش غاليه، هو مقتنع انه هذه البضاعه غاليه بس هو ما يعرف مثلا او ما يدير بال انه الحاجه اصليه. صح صح صح صح صح بالضبط بالضبط عموري. السيارات بالضبط، واحد مثلا اذا نجيب مثلا احنا دائما نسولف عطور وهاي الامور الحلوه، انه واحد لا هذا العطر مالته ب $100، لا هو ب $100 ده يبيع علي ان العطر اصلي، يقول لك ايه انا اخذ العطر ب 5000. هو ما يدير بال للعطر اذا كان اصلي او مو اصلي. اكو ناس تسميه ريحه فوقها، والله يضحك عموري. راح اروح الى اعتقاله واستراحه الى النصف الثاني. فمو كل شيء نسمع عن صديق، خليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. أكو واحد مختفي من أصدقائنا وأحبابنا اسمه محمد

0: من كندا، ليش اختفيت؟ بس اريد افتهم ليش اختفيت. يعني هاي السالفة اللي يعني هاي السالفة اللي محيرتني. يعني كأس العالم وخلص يا فوقها، يعني النوبة ثقيل. ايه ثقيل. عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: شلونك عيني؟
0: يا هلا.
1: طبعا داسوب وكلام اللي قبله اللي هو الشخص اللي عيش على الإدارة والمطاعم كل شيء استفزني.
0: استفز حضرتك بالبداية.
1: اي والله، بحيث جيت ادعم هسه واحد والله من داسوب وادوق عليك وارجع لي ورد.
0: لا
1: صدق مو كل شيء للسمعة صدقك
0: يا أبا. يعني أول شيء أول شيء ارتاحي وعلى كيفك.
1: لا شلون ارتاح؟ احنا نص شبابنا قاعدين كاتلهم الجوع يشتغلون عماله. نعم. وهو تحدد لي على بطل ماء وانت تساعده انت الان.
0: لا لا لا لا انا ما اساعده، انا دا اقول للبعض من الناس.
1: من قبل كانت الفنادق من يمنصور ومرديان وغيرها. نعم. كانت كلها. نعم. مختلطه. نعم. ونصهم الشعب عراقي. ليش؟
0: اول شيء
1: كان اكو اكاديمية.
0: اي اي اي لان اكو تعليم، اكو ترتيب. إيه؟ اني مع وين اختي وين اختي العزيزة. دقيق بالبداية الله بالخير عليك.
1: اللي انا مرواد الطاعم كلهم لبنانيين.
0: منو ويانا؟ منو ويانا؟ على كيفك ارتاح.
1: دينا العزاوي.
0: منو؟
1: دينا العزاوي مديرة شركة، مديرة مفوض شركة سفر وسياحة، خريجة سياحة.
0: هلا بيش.
1: زين تدري اكو اسماء.
0: هلا بيش انت اخذنا. بالعكس، النوبة هسه النوبة هي اختصاص وانا هذا فشي يسعدني. بس على كيفك.
1: اكو شيفية اسماء والله اسماء قعدوا بالبيت.
0: اول شيء زينة.
1: نعم.
0: اول شيء انا احييك على عراقيتك والله العظيم.
1: طبعا المجد العراقي.
0: لا لا لا احييك على هاي الروح الحلوة. بس احنا دنقول وين اخوتنا؟ وين زينة؟ زينة. زينة. زينة.
1: ليش؟
0: بس اسمعيني على كيفك. انت ما متابعة برنامج. إيه؟ هاي اول مرة صح؟
1: ايه برنامج ده يقول مو كل شيء للسمعة تصدق.
0: احنا دنحكي على غير موضوع. اسمعيني بس اسمعيني. انت تخليني انا اسولف له بس انه ما اسولف.
1: ممكن تسولف وتعطي مجال تسولف. تسولف شو تقول بالسولف؟ يعني تقول للعراق والله يشمر الاسم؟
0: شنو؟
1: والله منظلمه. ما تدري الاونر شو يسوي بالناس.
0: شلون؟
1: ما تدري الاونر او المطعم.
0: نعم.
1: ما تدري شو يهين الوينتر. ما عامله مثل اللبناني يحضر له السكن ويحضر له الشبس ويحضر له والتبس لهم.
0: ماذا نحكي على العماله اختي العزيزه.
1: اختي العزيزه
0: دقيقه بس على كيفك. على كيفك وترجفين. على كيفك اختي العزيزه.
1: اقول لك شيء. استاذ سلطان على طريقه بده يقول نطرب على الغريب. صدق احنا نطرب على الغريب.
0: اسمعيني تحياتي لك انت وسلطان. بس اسمعيني هسه انت لو تسمعين اكو شيء الانسان يسمع يا اختي يسمع وبعدين انت جاوبي براحتك. اولا البرنامج مالتنا هو برنامج منوع. احنا دنسولف دنقول البعض. من اقول البعض يعني انه انا ما احكي على فئه ولا اعمم لان التعميم من صفه الجهلاء. صح لوني غلطان؟ أنا دا أقول التعميم أنا إذا أعمم ما يصير أعمم. أنا دا أقول بعض
1: أنت كنت على أغلبية. هو طلعنا الصفر.
0: ماكو شيء اسمه أغلبية. لا أختي الريكورد موجود وطلع لك إياها هسه. إحنا دا نقول بعض من الناس، بعض من الخدمة. دا نحكي عن يا أختي ما يصير. أنا دا أقول بعض من الخدمة.
1: عاملة من عمالة مثل ما تعامل الأجنبي، والأجنبي طبعا
0: زين.
1: لازم يدس علينا السالي.
0: زين زين زين زين زين زين زين زين زين راح أقول لك على شيء. راح أقول لك على شيء. أمنيتي وخلي الناس يسمعون هسه يخابرني واحد من أخوتنا العرب وراح يزعل، وخلي يزعل مع احترامي له. خلي أقول لك على شيء. أمنيتي نطول

0: هاي السنة التاسعة. من أقول دائما رجاء البعض، البعض يخون، البعض مو خوش إنسان، البعض مجرم. يعني أنا البعض مجرم، يعني أنا من نحكي إذا واحد قتل لا سمح الله أو إذا واحد أجرم، هل العراقيين إنهم مجرمين؟ سؤال.
1: والله ما أدري، أنا من نتيجة أصور لك الشباب اللي سود عليها صاعدين بالمطار.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا زينة زينة. لا لا ما أرضى ما أرضى. أنا كعراقي اسمعيني اسمعيني زينة العزيزة، حتى أوضح لك الصورة يا أختي. هسه قاعدة أوضح لك، بس اسمعيني اسمعيني يا أختي الغالية. تسمعيني لو لا؟
1: للعراق مثل ما تقول تمثل الأجنبي.
0: شون؟
1: ضبطنا طيب نمط تمثل الأجنبي، نقول هذا مخترب طيب.
0: شون؟
1: العراق ترى ما تلبس البكتيش.
0: إيه؟
1: تطي مثل ما تطي الوحدة الحلوة السورية.
0: دقيقة دقيقة دقيقة. أولا أنا ما أدور، أنا ما أدور حلوات وانطيهم بخاشيش، أكو فرق؟ ما يصير أختي. أنا العراقي، العراقي يسوى الكون كله. زين
1: إن شاء الله تسوي لهم أكاديمية، إن شاء الله الحكومة تباوع تقول لك
0: إن شاء الله. إن شاء الله تسمعيني. ها شلون شغلة؟ اسمعيني يا أختي.
1: عمالة قاتلهم الجوع وجاي تقول لي شو مر لي بطل المهم وشو مر
0: ده. نحكي البعض، البعض أختي العزيزة. المنظومة المنظومة المنظومة بالعمل عندنا خطأ أختي العزيزة، المنظومة بالعمل عندنا خطأ. ده نحكي على أخطاء، ما ده نحكي الإيجابيات. أكو ناس أو يعني راقين كلش، أكو مثل حضرتك متعلمة، أكو ناس. أنا ما ده أحكي الناس الإيجابيين أختي.
1: أنا يعلم بها عراقي، إيش يشتغل العراقي في دول عمرك؟ أنت موظف بنارك مو موظف.
0: شون؟
1: أنت موظف وعينك موظف، هذا اللي حكيته. أنت عينك أنت عين موظف بنارك مو موظف، وش عينك شغلك صح؟ أنا شكو شغلك صح؟
0: احنا ده نحكي، احنا ده نحكي يا اختي العزيزه، احنا ده نحكي، احنا ده نحكي. هو انطى رايي، هو انطى رايي.
1: درسها ولبنيه اعلاميه وجرزت وجلت خبر بيت وهم قلت لها وطبع بعد من ناحيتي.
0: شلون العفو ما اسمع؟
1: بس اقول لك لا تطب العراقي شو مربوط المي منظمه متعمل عند عائله ترى ما يطول رواتب
0: أختي. أختي أختي أختي أختي دقيقة دقيقة. يعني إذا لابس سماعة بس وخري لي السماعة على مود أقدر نسمع. شو تسمعين؟
1: ما أسمع، دا أسمع من أصديتي والله انهاريت.
0: لا هذا هاي أنت معناته أنت. دقيقة أطلب منش طلب أخوي، أطبق يعني بالسيارة على صفحة، أطبقي بالسيارة.
1: طبقت وهاي والحمد لله لقيت هذا الرسالة جيت توصلها. إيش ما بجاكم زيد ودوسع العراقيين؟
0: شون
1: عليكم.
0: شون؟
1: إيش ما بجالكم دوسوا على العراقيين؟
0: أختي أنتي أختي العزيزة، منو يجرى يدوس على ابن بلده؟ هذا بس اللي ما عنده شرف. بعد شنو اللي دا أقول لك يا وده ترجعين مرة ثانية صيحين ومرة ثانية تنفعلين يا أختي؟ ما يصير. احنا بدنا نحكي على حاله سلبيه. يعني واحد يصلح السياره ها، واحد من المصلحين كذابين، يصلح السياره زين ويفسخ المحرك ويعوفه. هذا اللي احكي عليه، ما دا اقول الكل، دا اقول البعض. وارجع لك بالريكورد، دا اقول البعض يا اختي. شلون
1: نسوي أكاديمية؟
0: نعم.
1: كورية ألمانية أي أكاديمية تجيبوها للعراق.
0: هذا نداء من أختنا زينة، هذا نداء من أختنا زينة العزاوي، أنه المفروض إحنا نسوي أكاديميات أجنبية، أكاديميات من ناس من أكاديمية فرنسية لتطوير المهارات في السياحة في الطبخ.
1: ما يشتغل إلا مخرج من هاي الأكاديمية، حنا على أوروبا.
0: يلا على الوا، الله ويدك.
1: أي شغلة
0: على الوا؟
1: مو مخرج من الأكاديمية.
0: بالعكس طرح لطيف وفكرة حلوة، وإن شاء الله يا ربي كل العراقيين يكونون خريجين، يكون خريجين فرنسا ويكون خريجين أمريكا.
1: لازم نوضح وياهم. أنت إعلامي، صوتك مسموع برنامجك واحدة من الناس اللي يومية أسمعه.
0: الله يسلمك.
1: أنت صوتك المسموع، يعني أنت الدور الأكبر إليك. يعني والله كل الناس صار مهجومة بيوتها ما عندهم يأكلون بطب.
0: لا لا لا زينة زينة زينة زينة أختنا العزيزة زينة، بس اسمعينا على كيفك على كيفك. أنا أسألك سؤال، أنت يعني اسم الله

0: عليك عندك ضغط؟
1: لا بس من القرعة
0: يا بدير بالك يا بدير بالك،
1: كل الصحبة صارت من ورا السوري معهم، هم اخواني والمصريين هم
0: يا بدا نقول البعض. هاي شلون شغله؟ ها شنو ها زينه قلبنا يا معوده
1: والله على كل
0: يا معوده تصلي على النبي. شلون
1: والله
0: يابا اقول لك زينه انت مع كل احترامي اليك، انا اريد اساني تعتبريني اخوك لو لا؟
1: والله اخويا
0: على راسي، انا مستحيل مع كل احترامي هسه لو امي تجي اللي هم امي روحي من الدنيا، ما ممكن امي تقول لي هلا هلا بالعراق. ليش؟ لان ماكو احد يحب يمكن بلده وطني هذا، ودائما اقول من زاخو الى الفاو، انا احب بلدي يا اختي العزيزه، الله يعلم بالنفوس شنو، انا اعلامي دا اقدم رساله، بس اسمعيني، انا هسه مع احترامي مو انا زينه اليوم تقول لي لو امي تقول لي لو عمر يقول لي لو المدير مال الاذاعه يقول لي هلا هلا، لا عراق عراق فوق عراق فوق عراق فوق الكل، مع احترامنا لكل الدول ولكل الناس، انا وطني هذا العراق عراق وبس. ف يا اختي العزيزه انت اليوم تقولي هلا هلا بالعراق، احنا ننتقد حاله، العراقي ما يريد يصير مجرم، العراقي ما يريد يصير متحرش، العراقي ما يريد يباوع على مرت اخوه، العراقي ما يريد يصير مرتشي، العراقي هذا انا اريده يا اختي.
1: شلون
0: شلون شلون بالتعليم بالنقد بالاعلام هذا اللي انا قاعد اقوله. العدن ليش انتقد اليوم اللي فسخ المحرك ويقول له للزبون يقول له الله وياك، واذا بس اسمعيني موتي بنيه موتي الظاهر لين انت بنيه وناسكه ما تعرفين شنو هذا العالم مال التصليح والصيانه وكذا، انت اذا تعرفين شنو اذا انت تحكي ويا البعض من عندهم دخل. بس اسمعيني يا اختي، البعض من عندهم تروح هسه انت روح على واحد من المصلحين، البعض من عندهم دا تشوفين ايش دا اقول، البعض روح صلح عنده وقول له يابا ترى السياره عطلت، ثقي واعتقدي يسوون وليه، البعض من عندهم يسوي وليه زين على هذا خطيه الزبون، ها مستعدين يضربوه ويكسروه او يسوون دقه عشائريه وغيرها من السوالف. مو احنا من نحكي
1: ان شاء الله صار عندنا شرطه لانه نتابع دول الناس،
0: عافية عليك
1: ونسيب محلاتهم ان شاء الله،
0: عافية عليك
1: هذا الشيء متابعه،
0: عافية هذا اللي نقوله يا اختي. انا دا انقد دا احنا دا ننقد نسولف احنا سوالف بالليل دا ننقد حاله من المجتمع، اما العراقي الاصيل اللي مثل عموري اللي مثل حضرتك هذا عراقي خليه على راسي، هذا واحد
1: والله نتمنى نتغير ونشوف
0: ايش
1: يسوون اوروبا، نسوي مثلهم
0: ان شاء الله،
1: بلكي ربك ما يخليهم يسافرون ولدنا دا يروحون من مدينه، والله عندهم نسبه
0: ذكاء عاليه. طبعا طبعا انا اتفق انه ولدنا اذكياء وولدنا صح، والله صح
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: ان شاء الله. زينه توعدينا انه هذا ما يكون اخر اتصال ان شاء الله دائما
1: ان شاء الله دائما.

0: الاخوان يعني
1: بس اسمع يا اوكي منو يعني تحياتنا ما يخاف منو يعني
0: ايه
1: والله يا الله يساعد قلبي عليكم منو يعني انقطع الاتصال ليش اني يعني هو واحد يقول لك مثل التعليقات اول واحد كاتب الفيلم حلو الكل تكتب الفيلم حلو معلوم هو الفيلم مو حلو تحياتنا لكل من ده يتصل احنا ده ننتقد حالات بالمجتمع واحد يدليني على مكان وهذا دليل بالضبط واحد يدليني على مكان يقول لي هذا المكان الاكل مالته نظيف ويخبل يطلع عم يابعوا في المطاعم النوبه لا احنا دا نقول البعض يعني انا دا اقول البعض اللي يصلحون سيارات طريقه انا دا اقول هي المفروض هسه يمكن المتصله زينه انه هي عندها خبره بالمجال السياحه المفروض يكون عندنا ستاف انه الطريقه انا دا احكي بيها انه الطريقه انه انت الاتيكيت عم احنا ما عندنا اتيكيت نكون واقعيين ما عندنا اتيكيت أنا هذا الدا أحكي بيه ما عندنا تكيت والله العظيم ما عندنا تكيت للبعض حتى ما حد يزعل لي أكو أماكن راقي ولا ما كنا راقي نوبة طوب تدفع 400 دولار عمي 400 ألف بالعراقي زين مو لوني غلطان الطريقة اللي أحكي بيها يعني شنو ذاك اليوم دقيقة شنو ذاك اليوم راح أذكرها هذه الحادثة وهذه أول مرة أذكرها وخلي تسمعني أختنا العزيزة زينة وخلي يسمعوني الناس لا لا لا ذيش المرة عموري بدون فاصل ثواني ذيش المرة أخويا ابن أمي وأبوي سايق مالكية مع احترامي لأهل الكيات حاجي حلو البعض من عندهم البعض سايق مالكية وانت على باب الله صار اختلاف بالرأي ويا اخويا فاخويا ايش قال له مو لين اخويا لا ما لي علاقة لين قاعدات بنات موجودات فايش قال له قال له حسن اسلوبك وفتح الباب ونزل هذا اخوي لحق الاخوي وسحب عليه توثيه لين حس نفسه انه هو صغر قدام البنات انا افتهم هاي العقليه افتهم شنو راي يعني يلا انطوني هسه احد يقول لي شنو هذه طبعا وما اعتقد هسه اخوي اذا دا يسمع البرنامج ما اعتقد يقبل انه انا اسولف هاي القصه هذه انت بس هل انه الكل اللي يشتغلون بالنقل العام او المواصلات او النقل الخاص هم مخوش بالعكس بهم ناس على باب الله واهل نخوه واهل مو هل كل مستخدمي الطريق هيش لا ده نحكي حالات في المجتمع فرديه وده نقول البعض بعض من الناس واحد من الناس طلعت لنا اخت يعني هسه تقول ايه والله ليش تنتقدون يعني اني جاي زين هل اني يصير اليوم كاعلامي اقول الكل العراقيين او الكل الفرنسيين ثقوا واعتقدوا واحد من الف باء الاعلام مستحيل اقول كل الفرنسيين هم مو بلاد بعيده ما يصير اقول كل الفرنسيين ولا كل الاسبان ولا كل الايطاليين يعني كل ايطاليا تسوي بيتزا طيبه كل ايطاليا تعاملها زين لا اكيد لا ايطاليا بيها مافيا ايطاليا بيها طوبه حلوه بيها ناس زينه بيها ناس كذا وهكذا هذه الحياه عمي على كيفكم والله العظيم

طبعا تحيه لكل من تواصل ويانا، تحيه الى كل اصدقائنا وحنا وناسنا واحبابنا. اكو فشغله اريد اقولها قبل نهايه البرنامج. انت اليوم من تسمع برنامج ودي يقول البعض من الناس ما حلوة صفة التعميم، وما نجي انه احنا نختلق انه الطريقة الجمعية بالطرح، وما حلو واحد انه يصادر رأي غيره، ما يصير. لا، احنا دا نحكي بموضوع، دا نحكي دا ننتقد حالات من المجتمع، ما يصير. مثل ما من قالوا ها في فتره من بالفتره بالتسعينات، الله يبعدنا عن ذيك الفتره، كانت الناس ما عندها سيارات. هسه الناس من صارت عندها سيارات، اكو ناس السوق سياقه حلوه واكو ناس ده السوق سياقه تعبانه وبتهور وبرعونه وباجرام. زين، هي يعني العلم هاي الكلمات موجوده ترى يعني بالقانون العراقي، يعني ما يعني مستحيل لحد يتوقع انه انا اروح بغير مجال ابدا. ف انه بس اللي دا نشوفه كارثه، اللي دا نشوفه استهتار، اللي دا نشوف حوادث حدث ولا حرج والله يحميكم. هاني من اجي انتقدها، واجبي الاعلامي، واجبي انا كمهيمن، واجبي ورسالتي الإعلامية. أنا الإعلام مو جاي أنا مثلا اليوم أقعد بس فقط، أكو بعض اللي حاسبين نفسهم إعلاميين أو حاسبين نفسهم إعلاميات وإلى آخره، يحكون بأمور بسيطة أو يحكون بأمور ممكن عبارة بس عن أشياء ما لها معنى. أنا دا أنقد حالة، أنا دا أخلي إيدي على الجرح، تعال أنت من أنطيك فلوس ليش ما تصلح السيارة زين؟ شغلة تقول أني أعرفها وتطلع أنت ما تعرفها، ليش؟ دا أحكي حالات فردية يا ناس، أنا ضد العقل الجمعي، ضد الرأي الجمعي، أنا ما أحكي ما أقول الكل. ليش شنو يعني شبابنا من راحوا الأوروبا وتبهذلوا وعبروا بحر، ليش هذا شنو؟ هذا شيء حلو يعني؟ جد يعني سؤال أحد سيسألني، يعني هذا شيء حلو؟ ناس هاجرت، ناس تأذت، ناس انقتلت، ناس إلى آخره، هذا شيء حلو؟ لا طبعا. بس أنا اللي أتمناه أنه إحنا نتطور. أول وحدة من الأشياء ومبادئ الأشياء، يمكن يسمعونا مستمعين ومستمعاتنا، أول شيء أنه إحنا ما أنه رأسا هذا الأعصاب والطريقة، لا، نسمع ونناقش. احنا برنامج مناقشة مو حلبة مال ملاكمة، لا نناقش. احنا المذيع الى قدسيته والاحترامه، من دا يقول المذيع البعض من الناس خلاص، انا عمر دا يقول لي مخرج، دا يقول لي مهيمن، بعض من الخبازين ايديهم مو نظيفة من يقدمون الخبز، احترم رأي. لين قال بعض، ما قال كل الخبازين، اكو فرق. أنا سنين أنا حاور الناس، حاورت الطبيب وحاورت الكذا وحاورت كل الكل، أعرف المن أحاور. فهذا اللي نقوله، شكرا لكل من تواصل ويانا، وأتمنى حتى اللي يخابر ويتصل تكون طريقته حلوة بدون ما تكون طريقة تهجمية، لأن بالتالي نحن كنا أخوة. مثل ما أنا قاعد أقدر ودا أقول فلان أنت أخويا، فلانة أنت أختي، مفروض المقابل يقدر شوية، خليه نقدر المقابل. أنتم مو تحشون تقولون المفروض أنه العراقي نكون لازم زين، العراقي يكون زين أول شيء لازم بالحوار، بالتعامل، بطرحه، بكل تفاصيله. تحياتي، في أمان.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

تريدني أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أذب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت.

توقف وانا باريك، واذا ارمش عليك يجن جنوني، واذا بظهري وقفت من شوق والله اريد بظهري انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرتي ومن بالي شطبك، قريتك صفحه اولى بدرس الاشواق غير اقدر امل منك وقلبك.

عمره من فارق هالعيون حبيبي وداعتك اسأل علي أفت عيني تطيح إيح وما تميت وشيل الطيفك أنا وشديت بي وهي الغيرة بي تزعلك ليش قابل غيرتي محسوبة غلطة ثوبك لو تحرك الريح أنهار وقصان القلب وعليك حط وقصان القلب وعليك حط.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليك متواصلين، شوية وراجعين، ترشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت رشيد أهم.
1: تريد إعلان مفيد ويول أكيد وربح ضعف والخير يزيد كلش سلة. أعلن على الرشيد، الإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@rasidmedia.com.

0: www.radiomafia.com.
1: رجعتكم رشيد وياكم
2: راديو رشيد بكل عشر موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.